وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه

أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.
1: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: معروف
1: ملقان بلا عصر لهشم اللعب
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: Ya Allah.
1: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
2: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

مواكب للسياحة والسفر السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار 06-581-45-45. مواكب.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: ملآن بلا عص لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
8: آه.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: اسمع.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا في إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. الأردن يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة دون عوائق. شهيدان وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مركبة الليلة الماضية في قطاع غزة وفق مراسل المملكة. الرئيس الإيراني يقول إن إيران تدافع عن حدودها لكن لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو يقول إن العالم سيظل يخسر أكثر من 100 مليون برميل نفط عن كل أسبوع يظل فيه مضيق هرمز مغلقا. محافظ موسكو يعلن مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة على المدينة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ضحكتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: صباح الخير وصباح النور ويسعد صباحكم جميعا من وين ما عم تسمعونا من وين ما عم بتتابعونا. ان شاء الله يكون هيك صباحكم جميل ولذيذ، ان شاء الله هيك ايامكم تكون جميله. طبعا نقدر نحكي انه احنا بدايه الشهر وهذا الشهر يعتبر الاصعب لانه شهر الصيف وشهر الرحل وشهر الطلعات وشهر انه انا مو عارفه اخبي مصاريه
1: ابدا.
0: فصباح الخير رندا.
1: يا صباح الورد ويا صباح الياسمين لكل حد عم بسمعنا وكل حد عم بشوفنا على اذاعه عين 98.3. لين مش لحالك، لا قادرين نخبي مصاري ولا قادرين شو نعمل بالشوب. شهر 8 يعني بقول لك حتى نسب الطلاق مرتفع فيها.
0: بعدين الازمه رندا مخيفه، يعني انا انت للساعه 3 4 5 6 اي وقت بتطلعي فيه من الصبح لليل عشان هلا يعني فتره سياحه وفتره مغتربين
1: فعلا،
0: فانت ما بتقدري تمشي بالمره بالشارع، دائما في ازمه، دائما في عجقه. اوكي هذا شيء كثير منيح، يعني انا امبارح كنت مع راكبه مع احد يعني السيارات بيشتغلوا بالتطبيقات بحكي لي انا كثير مبسوط انه هاي الفتره هيك، بس قال لي فتره صعبه لانه انا الناس اللي بيجوني كلهم بدنا نروح على السلط، بدنا نروح على كرك، بدنا نروح على جرش
1: على محافظات ثانيه.
0: فقال لي الموضوع اصلا صعب، ما بصدق اوصله لانه مروح.
1: وغير هيك درجات الحراره كتير عاليه لين، فعليا احنا ما عم نقدر نحس بشويه هاي نسبه البراد اللي كنا نحسها زمان.
0: صح
1: فعليا حتى بالليل بتطلعي تقعدي برا بتقولي مشان انا بدي اطلع من الخنقه، ما بتقدري.
0: صح
1: شوب لانه درجات الحراره لين بعمان 33 بس بالاغوار تخيل قد ايه واصله
0: أتاش.
1: 42.
0: يا عيني شغل السباحة
1: شغل نحط بيضة بتنفقس لحالها
0: عن جد صعبة، عن جد الله يعينهم أهل الغور كمان يعطيهم
1: عن جد. أنا أحكي لهم اشربوا مي كتير منيح،
0: اشربوا مي وطلعوش بالشمس، تطلعوش
1: فعليا. نسبة التسمم كتير ازدادت هاي الأيام بالشوب. ابعد عن الأكل الجاهز، دايما بنحكي لكم يا جماعة الأكل الجاهز بالشوب ما بزبط
0: بالزبط.
1: خصوصا اذا كان فيه المايونيز وهاي اللي بتفقس بسرعه،
0: ريحته على طول بتبين رندا كمان، يعني الواحد على طول بيميز هذا الموضوع. وحتى احنا كنا بنحكي عن اهل الغور هلا قديش عم بيعرفوش اهل الغور انه احنا بننزل على البحر الميت عشان احنا نصير سمر، هم سمر من الله قد ما هم ايش شايفيننا زيك، ممكن بشوفونا غريبين او عندنا امراض نفسيه انه انتم نازلين من هون
1: هلا ما في سمر،
0: احنا بنخبي حالنا
1: هلا في حريق اذا
0: حريق مثلا. سعد صباحكم جميعا، هلا بلش مشوارنا معكم اليوم ضياء، هيك بدنا نفيعهم ونخليه يحط لهم احلى اغاني في العالم، يعني مش الاغاني الرائقه، اغاني اللي حدا اللي طالع على الساحل وراجع من
1: يوم
0: الساحل.
1: يوم الثلاثاء يا ريم،
0: ما هو خلص نص الاسبوع يلا.
1: يوم الثلاثاء جحش الاسبوع.
0: جحش الاسبوع بلشنا ما كان خميس.
1: ضياء بسلم علينا من هون، يسعد صباحكم جميعا. نصبح كمان على طاقم الاذاعه حواري طراونه يزن ابو خالد وجود، يسعد صباحكم يعطيكم الف عافيه.
0: ابو خالد من وين جايب كل هالبوز
1: يا
0: اليوم؟
1: الله انا عيوني كثير متنفخه.
0: انا متعوده ابو خالد دائما بضحك، ابو خالد اليوم مش طايق حاله.
1: ابو خالد جوزائي.
0: جو مهم يا الله الجوزاء
1: حسب الجو، يعني
0: انا سامعه
1: شفتي جو امبارح ولا ما شفتي جو امبارح؟ انا بعثت لك على الانستغرام شغله يمكن ما شفتيها. قلت لك تعاملي معي هاي الفتره كاني بسكوته.
0: انت هيك لازم صراحه
1: بكاسة الشاي والشاي سخن وقربت اتفتفت، فتعاملي معي بهاي الطريقه الله يرضى عليك.
0: يا جماعه رندا قد ما بتشوفوها حدا قوي على قد ما هي حدا كتير حساس، يعني بعدين رندا فجاه هيك يعني بتكون في مود فجاه بتقلب مود ثاني.
1: امبارح
0: احكي لهم بس امبارح شو صار لما لفيت وجهي ورجعت. انا بحكي معها ما كان مالها إشي عادي، لفيت وجهي حكيت كلمه لضياء على جهتين، جات لفيت وجهي لقيت عيونها حمر في دموع، قلت لها الله اكبر. الضياء سالني مالك؟ قلت لها الله يسامحك يا ضياء السلام مالك.
1: اجى علي على المكتب وقال لي مالك كنت تطلع برا.
0: وانا امبارح قاعده بتبهدل وباكل سندويشه لبن وزيتون، بقول لها طب رندا هيني انا تبهدلت وباكل لبن وزيتون وببلع وراها شاي، يعني في مشاكل، يعني مشاكل. ورندا كانت معصبه قال في المكتب عشان ما تتبهدل معاي، حاطه على الكمبيوتر وعامله حالها مش شايفه انه هي معصبه ما حد يحكي معي، وانا يلا انا باكلها. وبعد هيك وسيتها كمان، تخيلوا بعد البهدله اللي انا تبهدلتها. هاي هي الصحبه يا جماعة، هاي هي ولا لا أبو خالد؟
1: طبعا طبعا دائما بنحكي يا جماعة إنه بحكي لهم شغلة. مبارح فتحنا موضوع إنه صار موقف هيك بالشارع ودايق أنا وحكينا فيه الصبح. فمبارح أنا بالليل قاعدة يا جماعة بعني روحت في مشاعر من هون سيئة، فعم بحكي إنه إحنا ليه دائما دائما عن جد ما منحافظ على العلاقات اللي بحياتنا. ودائما العلاقات اللي بحياتنا يا جماعة بتكون هي أساسها التواصل، يعني طريقة التواصل هي بتحافظ على العلاقة، مش بالكلام ولا بالحكي الكتير ولا بالتليفونات الكتيرة، مسج واحد تبعت لي إياه أو تسأل عني فيه تقول لي كيفك خلص.
0: بغير كل شيء. لقيت براد بيت عنا بالإذاعة صراحة نسيت الموضوع. جور ديوني. طبعا كمل
1: قطعت حمل أفكاري يا جماعة.
0: التواصل
1: التواصل. فدايما بحكي أنا الأشخاص مش بكتر الكلام ولا بالاتصالات الكتيرة ولا بالساعات اللي بنقعد فيها هيك نبرم نبرم حكي فاضي. الأصدقاء أو العلاقات هي أساسها التواصل، يعني مسج منك كيفك شو أخبارك دير بالك حالك اشتقت لك، هاي بتوصف شعور إحنا ما بنقدر نطلعه بالكلام. ونحكي كمان شغلة إنه إحنا دايما الناس اللي حوالينا اللي بيهتموا فينا يعني بنتضايق منهم، أهلينا إمنا أبونا بيحكونا مثلا لا تتأخري لا تطلعي لا تروحي لا تيجي لا تمشي مع هاي البنت لا تحكي مع هذا الشخص، منزعل ومنتضايق نحكي يا الله أهلينا ضغطين علينا. بس ما بنعرف إنه هاي الدائرة أو هدول الأشخاص هم أصدق ناس بحياتنا، هم فعليا بزعلوا عزعلنا وبفرحوا عفرحنا. وأنا بس أول ما أكون متضايقة أو أول ما أكون مبسوطة بخبر أهلي.
0: صح
1: سمح صح؟ فأنا بدي أحكي لكم هاي شعور جواتي، بحكي لكم إنه استمتعوا بالعلاقات وبالاهتمامات اللي بحياتكم، لأنه رح يجي وقت توصلوا لمرحلة تحكوا يا ريت هذا الشخص يرجع، يا ريت هذا الشخص يهتم فيه، يا ريت هذا الشخص يوصلني مسج منه. أسوأ شعور في الدنيا الندم. الندم إنك دخلت حدا على حياتك عادي بتمرقها، الندم إنك صاحبت وحدة مش قد القيمة كمان بتمرقها، الندم إنك طلعت طلعة وما كنت مبسوط بتمرقها، الندم إنك اشتغلت بشغل وما كان زي بيئتك كمان بتمرقها. بس أصعب ندم في الدنيا يا جماعة الندم إنك تفقد شخص وإنك ترجع تشتاق للمشاعر معه. فأنا بدي أحكي لكم يعني ما تتضايقوا من أهليكم، ما تتضايقوا من الناس اللي بيحبوكم، ولا تتضايقوا من اهتمامهم، لأنه رح يجي وقت عليكم تتمنوا لو يرجعوا يرجع الوقت وتعيشوا معهم وسلامتكم.
0: والله يا رندا أنا شايفة إنه أنت ما خليتي إشي للحلقة،
1: يعني خلاص
0: هذا الكلام يعني شو الكلام الحلو هذا،
1: يعني هاي قلت لك أنا كل يوم دجد
0: شو هالكلام الجميل، أنا هذا اللي بحبه. أنت هيك إحنا صرنا أنا ملكة المشاعر وأنت ملكة المشاعر، بصير نحكي بس مشاعر.
1: خلاص دراما دراما دراما.
0: طب خلينا بما إنه أنت حكيتي عن الندم قبل ما إحنا كمان نحكي فيه شوي زيادة، شو رأيك نسألهم هم شو أكتر إشي عملتوه ندمتوا عليه، سواء أو شعور أنتوا حسيتوه بالندم على شغلة راحت على شغلة أنتوا عملتوها على تعامل منيح مع حدا معين. هذا هيك رح يكون سؤالنا لكم لليوم، متى حسيتوا بالندم وشو اللي خلاكم تحسوا بالندم
1: وشو أكثر إشي ندمتوا عليه
0: كمان؟ مثلا على 0784-6-3-1 مسجات واتساب واتصال. بس كمان شغلة كمان رندم بحكم أن أنت حكيتي عن الندم، أغلب الناس اللي ندمت بحياتها ندمت مش لأنه إجا الشعور كشعور، ندمت لأنه هم عملوا أشياء الصح مع الشخص الغلط مش لأنه عملوا الغلط.
1: صح.
0: يعني بتحسي إنه شعور الندم بيجي مثلا بعد لحظة أنت بتكوني حدا كتير حبيته حدا كتير مرتاحيت له، خيب توقعاتك فأنت ندمتي أنا ليش عملت 1-2-3. بيجي أحيانا مثلا بعد فترة أنت كنت مع صحباتك كتير منيحة وكتير كويسة كتير معطاءة ما في زيك بتسمعي بتتفهمي، بعدين اكتشفت إنهم هم بيحكوا من وراك بتندمي ليش أنت
1: أعطيتيهم من وقتك.
0: وهذا كله طاقة. أنا بحكي للناس دائما إنه مشاعركم طاقة، العطاء اللي بتعطوه طاقة، كله هذا من صحتكم ومن طاقتكم ومن حبكم. لما الواحد يضل ياخذ صدمات سواء من شريك حياته من صحباته من أهله من الناس اللي حواليه
1: ببلش
0: يفقد هاي الطاقة وببلد، فبيجي بدخل حدا حياتك لبعدين بصير الناس بتصير يحكي لك مثلا انت ليه مبلده انت ليه ما بتحسي انت ليه حدا بارد، طب هو ما شاف حياتك كيف
1: مرق
0: كانت
1: مر علي كتير.
0: ما شاف ممكن انت كنت حدا كتير طفولي وحدا كتير نفسيتك حلوه وحدا طبيعي يعني، بس من كتر المصايب اللي بتصير انت جد بتتغير بتصير مبلد بتصير متمسح
1: ما في شيء بزعلك
0: ما في شيء بزعلك. بس بصراحه انا مع التبليد، انه انت كل هالمصايب تخليك مبلد هذا احسن شيء بيصير بالعالم، لانه الناس بتحب تتغذى هيك على ضعف بعض زي الناموسه. والله لا يعني بعمرك لا تفكري انه في ناس طبعا منيحة بس أغلبهم ما بيحبوا لبعض الخير.
1: يعني إحنا ما بنقدر نعمم لين معاك حق، بس في ناس فعليا بتحسيهم يعني ليش بيعملوا معاك هيك؟ طب أنت شو عملت لهم؟ أنت ما بتكون عملت لهم إشي ولا إشي، بس هم شعور داخلي مرض، شعور إنك أنت مثلا ما برتاحوا لك، هم حاسدينك على أنت فيه، حاسدينك على وقتك، حاسدينك على شغلك، حاسدينك على مكانك، فهم بيروحوا لهذا الاتجاه. والله يعين الناس اللي مثل هيك كأنهم هي طبعا مش مرتاحة بحياتها. ودائما بحكي لك إنه شعور الندم على أشخاص كانوا بحياتك وطلعتيهم هو شعور عادي جدا، بالعكس أنت ما راح تقوي وما رح تتعلمي إذا ما دخلوا هدول الأشخاص بحياتك، هم رح يعلموك كيف تتعامل مع أشخاص التانيين.
0: صحيح.
1: بس أنا بحس شعور الندم هو أسوأ شعور، زي ما قلت لك إنك أنت تندمي على شعور أو هيك ما طلعتي. دائما بحكي يا جماعة بادروا بالاهتمام بادروا بالتواصل، ما تستنوا انه مثلا يصير مناسبة عشان ابعت لين انا بحبك، ما تستنوا انه يصير مناسبة عن جد احكي لها مثلا انا كتير بحبك انت جواتي مثلا اختي صديقتي، ما تستنوا انه تبعت لمرتك عادي انت بالشغل خمس دقايق، ما رح اثر عليك ولا اشي بيومك، تبعت لها اشتقت لك بحبك كيف الاولاد كيف امورك كيف طبختك، هاي التفاصيل والله بتفرق عند البنت خصوصا عند البنت، انت كمان اخوها دايما البنت هيك بتحس انه ابوها اخوها زوجها هدول سند لإلها، هدول يعني سند ما بنهز لإلها لين.
0: مليون بالمئة.
1: فإذا أنت كأخ بعدت لها كيفك شو بدك محتاجة إشي حتى لو ما طلبت منك ولا إشي بس بكفي السؤال لإلها.
0: صح، يعني بصراحة كلامك كتير حلو، وبتمنى هلأ كل هيك زوج سمعنا على الإذاعة يبعت هيك مسج لذيذ لطيف لزوجته يحكي لها صباح الخير سعد صباحك، الأخ عادي يبعت له شقيقته
1: 100%
0: عسيرة شقيقته، احنا عندنا بتعرف لازم شقيقته لما
1: خلاص شقيقته بتأثر عادي عادي امور تمشي
0: اوكي. وكمان خلينا نقرأ مع بعض المسجات اللي وصلتنا على الندم، بس خلينا هيك نسمع أغنية خفيفة لطيفة.
1: بصير هيك
0: بصير طبعا
1: بصير انه يبعتوا لزوجاتهم مسجات هلأ بالشغل ولأخواتهم لأمهم لأبوهم يفرجون الرد شو بردوا عليهم.
0: يا ويل ويل لو ما بعت قلت لها مش حاضر.

0: مزاج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير لكم جميع المستمعين. يا رب مو بالوقت الحالي تطلع تغيري جو ترجع الجو مغيرك.
1: فعلا والله الواحد بطلع بغير جو, بطلع الجو مغيره
2: ساونا.
1: ومسمره ومتعبه كمان,
2: لا ونحفان
1: ونحفان. لا الا انا, الا انا بالصيف دمار عاطفي, فاهمه كيف؟ بس انت نحفان والله يا رندا.
2: صح حسيتي؟ حسيتي
1: نوف عرفتي
2: نوف
1: فعلا. انت طب تغيرت؟ طب يا جماعه الناس اللي تغيروا هلا, احنا كنا بتذكر وقت حلقه الراتب رندا لما قعدنا نحكي عن درجة الحرارة وعن قديش الدنيا شوب وعن الناس. أصلاً كنا بنبلش الحلقة عن التواصل, كيف الناس خصوصاً بالحر مش بتقدرش تزور بعض قد ما الدنيا شوب.
2: صح.
1: أنا مش كل الناس عندها قدرة مثلاً تحط مكيف, مش كل الناس عندها قدرة مثلاً يعني تبرد البيت بالطريقة الصح. في ناس بس مراوح يعني فهمتي, هذا أصعب شعور كمان بالعالم. أنا مشكلة المروحة
2: شعور
1: صعب إنها بتدخل هواء سخن ترجع بتطلعه, فأنت أصلاً تتهوى بهواء سخن. بس الفكرة كمان هلأ بتحس التواصل بالصيف ليش صعب؟ الناس بتكون نفسيتها غير, بتحسيها بتنكد بسرعة أكتر لأنه مشوبة, بتحبش تطلع برا بالشوارع كتير. عشان هيك أنا كتير بستغرب الناس اللي بتحب الصيف, يعني محبين
2: والله يرين الصيف كيف,
1: محبين الشتاء فهمانين والله يا جماعة.
2: لا الصيف كيف ردي, حتى لو كانت الدنيا شوب تطلعي برا بشغلي مكيف, حتى لو ما في مكيف. هذيك المرة رحت عند قرايبنا, قاعدة أنا بال المكيف بال المروحة, فجأة بحس إنه في مي على وجهي, طلعت المروحة بطلع مي.
1: شفتك أحسن مني,
2: وقع الميك اب وأنا مشان الله.
1: هاي بحطوها بالجسر لما تنزل على فلسطين.
2: ناخد اتصال.
3: صباح الخير.
2: يا صباح الورد,
3: كيف الحال؟ إن شاء الله تمام.
2: تمام, أنت كيفك؟
3: تمام تمام, إحنا هيك عم نحضر.
1: يا أهلا وسهلا.
3: أسمع.
1: سؤالنا إلك لليوم هيك سؤال خفيف لطيف,

0: والله هذا حكي الصح والله, والله ما حدا قدك أستاذ.
1: الله يديم عليك,
0: الله يديم عليك عدم شعور الندم إن شاء الله. طب إذا ندمت على شيء بالله عليك ترن علينا وتحكي لنا.
2: بس بدي تنجح كمان مع معزومات الحفلة. يلا
0: أوه خلص تحكينا الوقت بالضبط, هلا بتبعت لنا واتساب إن شاء الله.
1: أكيد
0: أول ناس
1: أبو عون هو أبو عون.
3: طبعا صباح الخير,
0: صباحك
3: صباح النور لبان يا بركان. والله فعلا الجو حريقة وفي شباب هياتهم عنا طالعين على العقبة, مهندس أحمد الرصاصي, مهندس بشير, مهندس ينال طالعين على العقبة يتشمسوا, ويقول لك الجو براد بعمان ونطلع شوي يتحملوا كل العقبة. فبقول لهم ديروا بالكم على الطريق وترجعوا بالسلام إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب
1: رح يرجع أكيد لونهم غير,
0: يعني المهندس بشير والمهندس ينال بقول لك طالعين على العقبة. أنا رجعت من العقبة يا جماعة, العقبة أشوب من الأردن بمراحل, بس شو بخفف عليكي
1: رطوبة,
0: شوي رطوبة والبحر
1: فعلا فعلا.
0: فوالله المهندسين بطلع لهم, عاد أنا بعرف المهندسين ما بطلعوا رحل, بضلهم قاعدين وبشتغلوا وبتعبوا.
1: بس اسمعي حتى شو ما كانت الدنيا شوبلين في ناس بتروح على الغار وناس بتروح على العقبة, يعني إحنا بدنا نستمتع بالصيف حتى لو في موجة
0: صح.
1: بس هو اليوم يعني انحصار الموجة, بكرة الجو رح يكون أخف وألطف ورح نخلص من الشوب. يعني والله اشتقنا لنسبة البراد هيك, نقعد على البرندة نقعد برا بنسبة براد حلوة ما فيها. هلا
0: والله هاي السنة رندا حسيت انه ما كان فيها هذا الشوب فعلا, يعني هم اكمن اسبوع بتوزعوا خلال الصيف اللي كانوا جد شوب.
1: بس سنين انت لو بتحسبيها بالسنة احنا بس شهر 8 اللي بتكون شوب كتير
0: صح.
1: يعني احنا ما اصلا صيفنا بشهر 6,
0: ناس ما تعمل عرسكم أوتدور
1: عن جد شهر 6
0: ما حد يعمل عرسه أوتدور, الدنيا نار يا جماعة.
1: فالصيف كتير قليل وشهر 9 أصلا هلأ بتصير شوي دنيا براد, يعني ببطل كتير شوب. شهر 10 كمان نفس الشيء, يعني هو الشهر الوحيد اللي بالسنة اللي بتكون هو كتير شوب شهر 8, ولا باقي الأشهر الأمورها بتكون تمام. يعني والله يعني الشتاء حلو بس كمان الصيف, والله الصيف كيف تطلع بتروح بتيجي بتسهري أمورك تمام.
0: حلو حلو يعني الصيف له جوه والشتاء له جوه.
1: البرد
0: بس أنا
1: برد.
0: بس أنا رندا سألت الكل ما سألتك أنت شو أكتر إشي ندمتي عليه؟
1: إيه
0: هذا والله أشياء كتير يا أستاذ. أول شغلة إني معك بالإذاعة.
1: طيب بعد الاتصال شو رأيك؟
0: قبل ما تفكرين طيب ناخذ كمان اتصال.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير
0: يا اهلا وسهلا, كيفك؟
4: الله يخليك يا رب.
0: سعد صباحك.
4: سعد صباحك يا رب.
0: هلا انا بدي احكي لك عرفني باسمك وتحكي لي, لا تذكري اسمي لحالك صح؟
4: لا
0: ابو ركان.
1: ايوه
4: ابو ركان.
0: يا اهلا وسهلا فيك ابو ركان. طيب
4: الله يخليك.
0: سؤالي لك لليوم, شو اكثر شيء ندمت عليه بحياتك عملته هيك وحسيت بندم مش قادر تتخطى الندم؟
4: اللي اشتريت سيارة من البنك.
0: انك فارد. شو؟
1: اخذت سيارة على البنك.
0: اه والله هذا ندم يا الله شو صعبة.
4: ندم ندم ندم جديد.
0: خلصت القرض ولا لسه؟
4: لا والله لسه, انا هالسيارة يعني صحيت من النوم على 9 انا امبارح تأخرنا بالشغل الساعة 12 بالليل.
0: اوكي.
4: وهي انا رايع الشغل.
0: يعطيك الف عافية, يعطيك الف عافية
4: يا رب. الله يعافيك يا رب. واللي انا حكيت بعت لكم على المسج على الواتساب مش مهندس بشير ومهندس ينال.
1: ايوه هو نفس اللي بعت لنا مسج على الواتساب.
0: المهندس بشير وين؟ المهندس بشير ينال
1: على العقبة. بعتوا
0: لنا
4: هذول نزلوا على العقبة امبارح, يعني امبارح سهرانين للساعه 12 بالليل شغالين بالهاشميه.
0: هم سامعينك هلا؟
4: سامعيني.
0: مهندس بشير مهندس ينال هلا احكوا معنا, احكوا لنا كيف اجواء العقبه وكيف الامور وكيف
4: لسه
0: الطريق.
4: بعد ما وصلوا طول
0: لسه بالطريق, يعني الطريق الصحراوي هم هلا
4: الصحراوي. ايوه
1: الله يعطيك العافيه.
4: والمهندس احمد الرصاصي كمان
1: يعطيكم
4: كبير العافيه. المهندسين
0: عفوا
4: كبير المهندسين المهندس احمد الرصاصي.
0: يا اهلا وسهلا باحمد الرصاصي.
4: هم طالعين شغل طبعا مش شمت هوا
1: ولا
4: شغل
0: يشتغلوا.
1: شغل انت ليش يا ابره كان مو رايح معهم؟
4: والله انا كنت بدي اروح بس تعبان والله ماني قادر.
0: شكلها امرك.
1: يلا الله يعطيك الصحه والعافيه. يسعد صباحك. كبري عقلك
5: باندولين. الله يسعد الصباح.
0: يا هلا.
5: صباح الفل والياسمين. باندولين انا بحب اصب على زوجتي رنا مريم الصفا وبقول لها الله يسعد الصباح ويخلي لي اياكي وما يحرمني منك يا رب.
1: يا سلام.
5: وبهديها اغنيه اصابك عشق هم بليت باسهمي.
0: الله
5: اتمنى منك تحطوا لنا اياها يا رندا.
0: إذا ما حطوا لك إياها أنا بغني لك إياها أستاذ.
1: وأنا بلحنها.
0: شو هالكلام؟ يسعد صباحك. يسعد صباحها. والله يخليكم لبعض يا رب. والله يكتر من هالناس الحلوين
1: والرايقة.
0: عن جد يا ناس اللي بيكونوا هلأ سمعين بالإذاعة, حلو الواحد هيك يبعت تحية لزوجته لبنته على الإذاعة. كلام حلو كلام جميل. هاي القصص والله بتضلها بالذاكرة ما بتروح. يعني
1: أي حدا
0: أنا بابا ليه ما بتحييني على الإذاعة بتن علي بتحييني.

0: بتحكي لي حبيبتي يا بابا الله يخلي لي اياك, بس بتحكي عن الجينز, اما غير هيك ما بتذكر حلقة الجينز.
1: ناخذ اتصال, يلا صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام, كيفك يا علي؟
2: يا حي نباك استاذ ام سند,
1: الله يسعدك, كيف امورك؟
2: يحفظك يستر بيتك, وتحياتي للاستاذ ديار ربابة.
1: يسعدك يا علي.
2: تحياتي للاستاذ بين.
0: يسعد صباحك استاذ علي, يسعد صباحك, يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا فيك
1: علي. سؤالنا لليوم, شو اكثر شيء عملته وندمت عليه؟
2: اكثر شيء كفلت اخو زوجتي.
1: ايش هو؟
2: كفلت اخو زوجتي.
1: كفلت, شو صار بعدها؟
0: طلقت زوجتي.
2: صارت علي قضيه. شو صار؟
1: يعني انت كفلته وهو ما دفع. كفلته وما التزم بالقرض او بالكفاله, فانت دفعت المبلغ.
2: والله صارت قضيه,
1: رفعت عليه قضيه. طب شو صار بمرتك؟
2: رفع علي وعرفت صندوق المرأة, وصندوق المرأة الله وكيلك ما سدش, ورفعوا علينا قضيه.
1: طب قد ايه المبلغ يا علي؟ كبير
2: والله المبلغ, يا دوب مبلغ بسيط 352 دينار.
0: ما سمعت. طب قد ايه؟
2: 352
0: دينار. ولحد الان ما سدهم.
2: لسه والله ما سدهم.
0: والله انا بدي اعمل زيك, انا بدي اطلع اشكي على كل الناس انا هلا.
1: طب علي, شو صار بمرتك؟ زعلت يعني ولا كيف؟
2: ايش؟
1: شو صار بمرتك؟ صار مشاكل بينك وبينها عشان اخوها؟
2: قلت لها بدي اشتكي عليها.
1: شو قالت لك؟
2: بتقول لي اذا بتشتكي عليه والله ما بضل عندك دقيقه.
1: طيب واشتكيت انت, شو صار بعدها؟
2: لا والله ما اشتكيت.
0: ما اشتكيت. كبر راسه, كبر راسه.
1: يلا ان شاء الله الله بيعوضك بدالهم اضعاف يا علي, ويسعد صباحك.
0: يعني علي صراحة قصته مش يعني مش سهلة. في كتير ناس بيصير معهم هيك مخيرين ما بين العائلة وما بين الدين وما بين القرايب.
1: مرتو أخو مرتو.
0: بس بالآخر خلص بدها تمشي الأمور. إن شاء الله نشوف هلا القصة هاي كمان ما تكونش نفس الموضوع, لأنه ندم. سعد صباحك. صباح الخير. كيفك محمود؟
3: هلا ستي, كيف صحتك؟
0: الحمد لله بخير. كيف الجو عندك؟
3: والله
0: ايوه خلص عارفين والله. وين انت مروح من الشغل ولا رايح على الشغل؟
3: والله رايح. والله بالشغل, انا بس رايح على جهه الضليل, عيني في الضليل.
0: يعطيك الف عافيه. طيب هيك طمنا عليك اليوم, بدنا نسالك شو اكثر شيء حسيت انه بشعور الندم عليه, او شيء عملته بحياتك حسيت حالك ندمان؟
3: والله اول شيء اني زوجتي اليوم عيد ميلادها.
0: الله يخلي لك اياها يا رب.
1: خير.
3: ويا بألف خير إن شاء الله, وأنت بألف خير.
1: يسعدك.
3: وتاني شيء أكثر إشي بندم عليه إني ما درست.
0: ما كملت
3: دراستي.
0: أوكي. هذا أكثر إشي.
3: أكثر إشي اللي بيجي القروض برضه.
0: يعني أحكي لك شغلة, والله هلا من بين كل عشرة في 8 ما كملوا يعني. فإن شاء الله يعني الأمور سهلة. أهم شيء إن أنت قادر تعيش مبسوط وقادر تعيش.
3: وظف أولادي يعني.
0: الحمد لله. الله يخلي لك إياهم. بس أنا حبيت إنك استجبت للنداء اللي حكيته, إنه كل الأزواج يرنوا يعيدوا على زوجاتهم صراحة.
1: صح. شكرا
0: لك أستاذ, كل عام وهي بألف خير, والله يخليكم لبعض.
3: الله يخليك.
0: يسعد صباحك يا أهلا وسهلا.
3: أهلا.
0: شفتوا يا جماعة الموضوع سهل,
1: ما أخذ منه غير دقيقة,
0: أخذ منه دقيقة يعبر فيها عن مشاعره.
1: قديش تنبسط هي
0: يا جماعة؟ الحب بيزيد من العمر 20 سنة, إلا إذا أنت ناوي إنها تموت بدري, هذا شيء تاني. بس الكلام الحلو والغزل والكلمة الطيبة عن جد بحكي لك بتزيد من أيام عمرك, فاهمه كيف؟ فيوم على يوم بتمشي الامور. في ناس ليش بتموت بدري؟ والله من الزعل ومن القهر ومن الجلطات ومن قله الاهتمام ومن قله الحب.
1: والله الاهتمام والحب والسعاده والرضا والاقتناع, كل هذا بياثر على وجهنا لين, بياثر على نفسيتنا, بياثر على صحتنا, بياثر على يومنا, على تعاملنا مع الناس, كل هذا بيفرق معك. فانت اذا بلشت يومك بنكد وهم وغم وبدك تحسب حساب الناس شو بدها تحكي, والله عمرك ما بتخلصي وعمرك ما رح ترتاحي بحياتك, رح تضلك عايشه بشعور الندم كل يوم على إشي مختلف غير الثاني. فكبروا عقلكم.
0: بتعرفي كمان شغلة, بما أنه إحنا ذكرنا الندم, بتعرفي من أكتر الناس بندم ورندا؟ بحس الناس اللي كتير طيبين, يعني الناس اللي عندهم عطاء زيادة واللي عندهم حب زيادة بحسوا بالندم. متى الندم بيجيك أحيانا؟ هي لحظة وعي أو لحظة إدراك إنه أنت فعلا أنت ما عملت أي إشي غلط, بس انت عملت شغله صح مع ناس غلط او بوقت غلط او بمكان غلط. بس الكلمه اللي حكيتيها كثير حلوه لهلا، ما يعني لا تنتسى. احيانا الندم مش على كل هاي القصص، ندم على انت ناس ما قعدت معهم وما استغلت الوقت اللي هم عايشين فيه، موجودين بيننا وقاعدين بيننا، وبس راحوا هدول الناس وراحوا له عن حياتنا، احنا بلشنا نحكي طب احنا ليه ما سوينا واحنا ليه ما عملنا. هاي الفكره لحالها رندا مؤلمه يعني ليش؟ لانه انت ما بتدرك قديش انت كنت محتاج هذا الحدا وقديش كان هذا الحدا موجود. بتكون ممكن شوي الا لما يروح بتكون تتذكر مثلا كم مره انت استندت مثلا على والدك، كم مره انت استندتي على امك، كم مره ساعدتك، كم مره زالت معك. حتى المشاكل الصغيره اللي بعملها الاب او الام بتصيري انت تحسي فيها انه والله معهم حق. يعني انا في كثير مرات امي بتحكي لي انت ما رح تحسي باللي بعمله هلا، رح تحسي بس
1: تصيري ام،
0: بس تصيري ام
1: 100%.
0: الى الان ممكن انا مش مدركه هاي الفكره وبحكي لا مش حاسه انه رح يصير إشي، يعني حاضني زي ما انا رح اخليها تيك ورح اخليها. بس فعلا بتحسي كل إشي في العالم بتغير، شخصيتك بتتغير 180 درجه.
1: كامل.
0: يعني انت هلا ما اتوقع زي مثلا قبل حتى
1: لا.
0: 4 سنين.
1: لا انا شو بحكي لك، انا بقول لك شعور الندم ما بيجي زي ما قلت لك على وقت قضيته مع ناس ما كنت احبهم او اعطيت أو بادرت. دائما حكيتي أنت شغلة كتير حلوة إنه الشخص الطيب هو اللي بندم.
0: صح.
1: أنا معاك إنه هو رح يندم، بس إذا كانت هو نيته خير وإذا كان هو عارف إنه هو ببادر بالخير ما رح يندم كتير. بس أنا بحس الندم بيجي عن طريق زي ما قلت لك شعور ما بتقدر ترجعيه. دائما بنحكي استغلوا وجود الناس بتحبوهم بحياتكم، وبادروا بالاهتمام، وبادروا بالصلح، وبادروا بالمسامحة، لأنه إحنا مو ضامنين نعيش هاي الأيام زي الأيام الماضية. يعني كل وقت يعني إله ناسه،
0: كل زمان إله ناسه، كل زمان إله مليون بالمئة.
1: فعليا الزمن ما بيرجع.
0: صح.
1: يلا خلينا ناخذ اتصال.
4: ألو،
1: صباح الخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مش ندمان،
4: الله يسعدكم، أحسن مذيعات في العالم.
1: الله يسعدك، يسعد صباحك.
4: أنا باستمرار والله صار لي شهرين بحاول أتصل معكم ما مسك مع الخط بالمرة.
1: إيه بيكون في والله ضغط اتصالات عشان هيك عذرنا، بيكون ضغط اتصالات.
4: وهسه حابب أشارك بالبرنامج.
1: تفضل.
4: أنا كنت في اللاسلكي بالجيش. وصح لي بعد ما ترمجت صح لي اطلع مدرب لاسلكي على قطر.
0: اوكي.
1: اها.
4: وما ام العيال ما خلت لي، كانوا اولاد صغار. وراحت علي الفرصه هاي وبندم عليها يعني.
0: عشان اولادك كانوا صغار.
4: نعم.
0: بس والله استاذ يعني انا بحس انه
4: قلت لي احنا كنا براتب واحد ما شاء الله عنا، هسه بتشتغل راتبين وبدك تروح تتغرب كمان.
0: والله هي صعب الغربة، والله الواحد صعب يترك
1: أولاده. هي صعب الغربة والله. عودك بأولادك أكيد.
4: إلا كيف بتروح من هون بروح أولادي على أهلي من هون.
0: أولادك ما شاء الله قدي عمرهم؟
4: عمرها أصغر مني ب 12 سنة.
0: إيه؟
1: الأولاد
4: كان عمرهم شيء 4 وشيء 6.
1: وهلأ؟
4: هسه ما شاء الله خلصوا وبيشتغلوا بالجامعات.
0: الله يخلي لك ياهم إنك يا رب.
1: محمد يكفي انك عشت معهم كل مراحل حياتهم، هم صغار لشفتهم مراهقين لشفتهم كبار،
4: يعني
1: هاي بتسوى الدنيا
4: جدا. وفي عندي واحدة كمان منهم محامية.
1: الله يخلي لك ياهم.
0: والله ما في احد من البنات على ابوهم. وابو محمد انا بحكي لك شغلي هلا بس خلصوا جامعات.
4: عندي ثلاث بنات واولاد اثنين.
0: الله يخلي لك ياهم يا رب. هلا بس خلصوا جماعتك بتحكي لهم انا بدي اقعد
4: وارتاح.
0: يعني. الله يسعدك يا
1: محمد. الله يسعدك يا محمد.
0: ابو محمد يسعد صباحك. ابو محمد صار لي ساعه بدي احاول احكي له الفكره.
1: ما في مجال.
0: ولا في ولا معطيني حتى.
1: صار له شهرين بحاول يتواصل معنا.
0: فهو خلص بده يطلع كل الحكي.
1: الله يخلي لك ياهم وان شاء الله تفرح فيهم يا ابو محمد ويعطيك الف عافيه، وان شاء الله ربنا بيعوضك بكل شيء قدمته لاولادك.
0: شفتي كيف حكى بنتي محاميه؟ هيك الاب دائما فخور ببنته.
1: طبعا.
0: يعني شو ما كان شغلها وشو ما كانت، خلص انا بدي احكي بنتي ايش بتشتغل. فيعني
1: الله يخلي لك ياهم يا رب. بالزبط. واحنا فاصل ومكملين معكم.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
9: الآن بلا لحظ لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
10: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
11: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

تسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم اليوم ببرنامج كيفك، وتسالكم كيفكم وكيف شعوركم ما بعد الشعور بالندم. ما هو فجاه يعني احنا طلعنا هو فجاه. مهم يا جماعه، احنا كنا بنحكي عن شعور الندم. بس في شغله هلا خطرت على بالي صراحه، في كل الندم اللي بالعالم حكينا عنه الا الندم اللي بيجيكي لما مثلا، هذا بحسه اقصى مشاعر الندم، انه تكوني قاعده بقعده حد يزت لك كلمه او تسمعي كلام او تتضايقي او يصير موقف، وتروحي على البيت تندمي تحكي يا ريتني جاوبت، انه تندمي انه ليش ما حكيت
1: بهاي الطريقه،
0: ليه ما جاوبت، ليش ما سويت. مشكله الجواب اللي بس تروحي على البيت بكون خطير، يعني 1-0 الجواب،
1: فاهمه؟ مرتب
0: مرتب، بس متى بيجيكي هناك ووقت الطلعه بتكوني زي الهبله بتضحكي، يعني انه يلا حكيت عني او حكيتي عني يلا بضحك، ما بيكون في لك رد، مع انه بتكوني خنقتي او يأتي من الموضوع. بس أنا مين بحسهم كتير أذكياء اللي هم الناس اللي عندهم سرعة بديهة، هتقول عادي برا جوا البيت
1: الرد،
0: وين فنون الرد بثواني بطلع معهم الجواب. فبحس حتى إذا لحد عنده سرعة بديهة، هاد من العلاقات، من إذا كان الشخص اجتماعي، إذا كان الشخص متعرض لهاي الفئة من الناس كتير فبعرف يرد عليهم. بس حرام المسكين الطيب اللي ندلع ناس أو بيئة سيئة فجأة، هاد شو بدي يصير معه؟
1: والله معك حق، ودائما هدول الناس اللي بيعطوا للواحد طاقة سلبية أو ممكن يزتوا له حكي زي ما بيقولوا هيك بالعمية، بزت لك حكي، هدول دائما الناس بتحسيهم متخبيين تحت مظلية أنا صريح وكل شيء بقلبي بحكيه. هذه فعلا مش صراحة، هي وقاحة، يعني فهمتي؟ حتى مو جراءة، وقاحة. انت بس تحكي لشخص مثلا انت نصحانة، انت نحفانة، شغلك مش حلو، شغلك مش لابق لك، هذا الشعر مو ضابط لك، هاي ما بتصفي انه انت صريحة، هاي بتصفي انك انت عم تشرح اللي قدامك بأنانيتك. هذا الاشي فعليا الواحد بندم عليه انه ما بعرف يرد. وفي ناس يا جماعة بتكون كتير قريبة منك انت، هم غاليين عليك وبتحبيهم وعلاقتك معهم كتير منيحة، بس بيجوا بيقولوا لك مثلا شغلي بتضايقك، انت جملي الرد عشان تردي عليهم بطريقة ما تزعليهم، مع انك بدك توصلي لهم معلومة بس بتكون مجملين.
0: صح معك.
1: فهذا هاي المواقف كتير بتصير بحياتنا وكتير بتصير دائرتنا، انه في ناس بحياتنا شوي عندهم الجراءة مرتفعة، ليفل الجراءة، بس بنفس الوقت انت بتحبيهم ما بدك تطلعيهم من حياتك، فبتضلك تجملي الجواب اللي بدك توصلي لهم اياه بطريقة حلوة.
0: 100%. يعني كمان احنا سمعنا منا، بدنا نسمع كمان من المستمعين شو اكبر ندم بحياتكم او شو اكتر اشي ندمتوا عليه. اللي بين عليه بحكي لي ان تزوجت، هاد راح اعمل معه مشكلة مبدئيا، لانه في حلقة قضيناها كل الزلام ندمانين انهم متزوجين.
1: لا
0: وصلنا
1: لا
0: وصلنا كمان مسج بحكي بحسب استطلاع الندم العالمي الذي جمع اكتر من 16,000 قصة ندم من أشخاص بأكثر من 105 من الدول، تبين أن الندم على الفرص التي لم يغتنمها الناس كان أكثر من الندم على الأخطاء التي ارتكبوها بنسبة تفوق من 3-1%. أي أن نحو 75% من حالات الندم كانت على أشياء لم يفعلها الأشخاص، مقابل 25% على أشياء فعلوها ثم ندموا عليها.
1: وأنا كمان
0: هذا بلخص عمر العشرينات.
1: طبعاً
0: إنه انبسطوا، اطلعوا، روحوا، سووا اللي بدكم اياه. سوري قطعتك انا بس بكمل.
1: العمر ما بيرجع.
0: العمر ما بيرجع، يعني انا ما بدي اعمل تخييم لانه ممكن تطلع لي حيه. طب طلعت لي حيه، ممكن احتمال 1% بس 99% احتمال انك تنبسطي مثلا. اوكي بديش اروح على هذا الجبل، احتمال اوقع، احتمال 1% توقع اذا كنت حاطه امان، بس 99% قديش المتعه لما توصلي 1-2-3.
1: صح صح،
0: فهي الفكره يا جماعه.
1: فعلا معاك الحق، دائما بنحكي الوقت ما بيرجع، وقت يعني استمتعوا بكل مرحلة بحياتكم، لأنه كل مرحلة بحياتكم إلها وقتها وإلها ناسها وإلها فرحها وإلها انبساطها. يعني بتحسي إنه بقولك مين أحلى، حياتي العزوبية ولا حياة الزواج؟ والله يا جماعة العزوبية. حياتي العزوبية إلها جوها وإلها حلاوتها لين، واستمتعتي فيها وما عندك مسؤوليات، وأكبر همك إنك تصحي الصبح وإيش بدك تلبسي وين بدك تروحي. وحياة الزواج كمان إلها يعني حلاوتها وإلها متعتها، فكل مرحلة بحياتنا إلها حلاوتها.
0: 100%. كمان انا مش قبل شوي نبهتكم وقلت لكم ما تحكوا لي عن ندم وما تبعثوا لي مسجات. ليش بلشتوا تبعثوا ندمانين انه انكم متزوجين؟ انا هلا حكيت هذه قصص ما بدنا اياها يا جماعه.
1: طب تعالي نسال زينب هي شو ندمانه.
0: يلا
1: صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: كيفك يا زينب؟
2: الحمد لله تمام، كيف كنتوا؟
1: تمام الحمد لله، كيف امورك؟
2: والله الحمد لله تمام. تعالي عنا على الهوايات، والله الهوايات برد الروح.
1: ما عندكم شوب؟
2: لأن شو بس اليوم الجو هيك صح هنا متقبلية شوي الحمد لله.
1: يعني الجو اليوم أخف من مبارح
2: بكثير، يعني المروحة دارت بالليل شوي والمكيف بعدين خلاص.
1: الله الله يديم عليكم البراد يا زينب، إحنا عندنا
2: والله بعدين نمت يعني كل ما أصحى برجع أنام.
1: الله يديم عليك الصحة يا زينب. احكي لي زينب شو أكثر إشي ندمتي عليه بحياتك؟
2: البنت بحياتي انه لازم ما اتدخل بانسان، لانه اذا تدخلت ما بجيب لحالي غير المشاكل.
1: شكله صاير موقف معك هيك او هيك.
2: صار معي موقف كثير وتأذيت منه كمان.
1: الله يبعد عنك المواقف السيئة يا زينة.
2: واحد قلت المثل يبعد عن المشاكل وما يتدخلش ولا يصيرش محلل اجتماعي.
1: 100%.
2: يعني كنت احكي لواحدة امبارح كذا كذا، قالت لي انت تنفع محل اجتماعية بس تروحي على الدرس بخليك تحكي قدام الواعظة عن المشاكل اللي بتصير مع الازواج. عجبها الاقتراح تاعي يعني كثير، رغم اني مش دارسة يعني.
1: لا الله يديم عليك الصحة
2: يعني
1: والعافية.
2: وانا نطيها قلت لها بسلامة الإذاعات كل يوم بتقفونا ببرنامج حلو والله بحضر.
1: الله يسعدك يعني يا زينة.
0: وينهم يا زينة صحباتك اليوم ما تطمنوا ولا رنوا علينا؟ بزعل منهم على فكرة، باخذ موقف.
2: قصدك أمل أبو التين صاحبتي والله مريضة شوية.
0: سلامات.
1: ألف سلامة عليها.
0: تعودين عليها وتغزى على البرنامج.
2: مريض. بس ادعو بالله لأخوها مريض سرطان يا حرام الزين.
1: الله يشفيه ويعافيه.
0: يا رب الله يشفيه.
1: يديم عليك الصحة يا زينب، يسعد
0: صباحك يا زينب.
2: حبيبتي الله يرضى عليك. هلا.
1: يعني بتقول لك زينب في أشياء كتير لازم ما تدخلت بالناس وما دخلت حالي بمشاكل عشان ما أندم. فعلا في الواحد بصير معه هيك أمور إنه هو بدخل المشاكل وبندم إنه تدخل فيها.
0: عن جد. بس أحكي لك شغلة كمان، هلأ أنا عم بقرأ المسجات، وصلتنا على 0784-6-3-1. في ناس بيحكوا إحنا أكتر إشي بنندم عليه إنه إحنا فتحنا بواب بحياتنا ما لازم نفتحها.
1: صح.
0: هلأ إحنا ما بفهم، أنا يا جماعة اكتبوا لي تفاصيل عشان الواحد يفهم. في ناس بتكتب أنا ندمان إنه أنا متزوج، في ناس بعتت كمان أنا ندمان إنه أنا لهلأ مش قادر أغير شغلي لأنه خايف أبلش شغل جديد. فأحيانا ممكن يكون شعور الندم مرتبط بشعور الخوف، مرتبط بشعور أنه حدا ما بده يكون جريء. أنا خايف أعمل، فبضني بشعور الندم طول عمري. فاهمة يعني قديش في ناس هلأ مع بعض بس هم ندمانين إنهم أخذوا بعض مثلا. عقولت إليسا عبالي عيد ليش معك بس مش معك مثلا.
1: انفصام.
0: انفصام. وقديش في ناس ندمانين إنهم يشتغلوا هذا الشغل بس بيصير يحكوا طب أنا ما في غير هذا الشغل، أو هذا ممكن راتبه أحسن، أو هذا ممكن ساعات دوامه أقل، فانه ليه ما انا مثلا.
1: هو كمان معك موضوع هذا الشغل، دائما احنا بنخاف من التغيير لانه اشخاص احنا روتينيين، دائما بنحكي خلينا بالمكان المضمون، ناخذ راتب على ادنى، ساعات دوام محدده، ما بدي اغير هذا الشغل. بس فعليا بتوصلي لمرحله لين انك انت خلاص بتنطفي بالمكان. صح. يعني بتصيري انك انت ما عندك طاقه تعطيها للمكان، او خلصت طاقتك من هذا المكان، فبتوصلي لمرحله انك انت لازم تغيري هذا المكان، تغيري الاشخاص تتعاملي معهم، تغيري الناس، تغيري مكان الشغل، تغيري البيئه، فرح يتبين عليك اختلاف كتير كبير. فانتو ما تندم وما توصل لمرحلة الندم في موضوع الشغل، دائما اول ما تحسي حالك انطفيتي بالشغل اهربي
0: اهربي. نسأل أسامة طب اذا انطفى بالشغل ولا لا. أسامة يسعد صباحك.
3: يسعد صباحكم، كيف حالكم؟
0: الحمد لله، كيفك انت؟
3: بس كل هذا رده تغيره عشان الطاقة خلصت، طب نجيب لها مشروب طاقة
0: مثلا يعني. يعني حل الموضوع هيك يعني. رندا اليوم مكتئبة أستاذ، مش طايقة حدا، ندمانة أصلا اليوم رندا.
1: الله يسامحك.
0: الله يسعدك، الله يسعدك يا
1: طاقة. في طاقة كبيرة، لا تخاف محمد. محمد
0: أسامة. أسامة
1: في طاقة، في طاقة خبيلكم إياها وطلع لكم كل يوم شوي شوي.
3: طيب ها بنشوف يا ستي.
0: أسامة كنا بنسأل اليوم عن أكتر شغلة ندمان عليها، خايفة أسألك السؤال. بس شو أكتر شغلة ندمان عليها؟
3: أكتر شغلة ندمان عليها؟
0: اصحك.
3: ندمان عليها يعني نرجعت على لا صراحة فيش شيء ندمان عليه، لا ما الحمد لله في كل شيء ربنا بختاره كويس.
0: طيب يعني انت مثلا عمرك ندمت انك انت مثلا دخلت اصحاب بغلط بحياتك، ندمت مثلا انك خطبت اتزوجت ما بعرف اي اشي؟
3: يعني ندمت اني صاحبت مش خطبت ولا اتزوجت.
0: هذا الندم. اوكي بس لما تزوجت بطلت ندمان.
3: بس تزوجت اني بطلت ندمان. بطلت ندمان
0: مش ندمت بزيادة.
3: لا
0: انت شكلك تحت التهديد. ما هو واضح
1: صاحية.
0: الله يخلي لك اياها يا رب، ويخلي لك اهلك ويبعد عنك الندم، واذا حسيت حالك لقدام ندمان لاي سبب تقدر ترن علينا، احنا دائما صحيين
1: باي وقت.
3: كل ما عندنا ان شاء الله برن عليكم.
1: يسعد صباحك يا اسامه.
0: يا اهلا وسهلا.

0: وصلنا مسجات هون كتير من حسام.
1: أوكي.
0: يلا شو الصوت الحلو بتغنينا يعني؟ بس يعني بخاف حدا يحسدك ما تغني.
1: ما أسكت يعني. أنا صوتي يعني الناس تانية تستاهل. أو ما صدقت أغني عشان نقدر علي. بدي أقول
0: لك حسام أكتر إشي ندمت عليه إنه أجلت أشياء كتير واكتشفت إنه الوقت لما يروح ما بيرجع. معك حق والله يا حسام. كمان وصلنا مسج تاني لي.
1: لعيت على الهواء.
0: معك حق والله معك حق يا حسام. بقول لك صباح الخير. قلت خليني ارد عليكم واحكي مع المدام اصبع عليها فصرت ماسك التليفون وانه رقيب السير باشر لي بالموت لفكيت حالي منه. يعني انت ما لقيت كل هالاماكن
1: انت بتدور على الرقيب عشان تفتح مسج
0: يعني انت عم تتحجج صراحه بوقف على اليمين ببعث لها مسج يعني صار الموضوع حق علينا يعني ولا شو
1: عن جد هذا موضوع رقيب السير كمان له حلقه كامله بدنا نحكيها
0: ناخذ اتصال
1: تفضل
0: صباح الخير
2: صباح الخير
0: كيفك؟
2: نحمد الله كيفكم انتو؟
0: الله يسعدك شو اخبارك ابو عصام؟
2: معنويات عالية
0: عالية جدا
2: والله. اول شيء نصبح على ست جود شكرا لها على التواصل معنا.
0: يسعد صباحك.
2: صباح الخير للجميع.
1: شو الحكي يا جود والله صاير لك ناس تمدح فيكي والله يا جود.
2: ميزة كبيرة كمان عندها معنويات ما شاء الله
0: ما شاء الله كثير عالية
1: هي دائما إيجابية برغم الظروف
0: برغم حجمها الصغير بس هي إيجابية.
1: طب اسمع لك جائزة هلأ إذا بتتوقع كم طول جود؟
2: 165.
1: ليه؟ نعمة نعمة
0: والله نعمة هيك لا أقل شوي
1: كم طولك يا جود بعتي لنا واتساب
0: 138
1: لا مش لهالدرجة حرام عليك يعني.
2: لا مش لهالدرجة ظلمتي
1: مش لهالدرجة
0: 150 أو 45 مرة
1: أنا بحس 152 أنت جود صح 147
2: 157
1: لا 147 هي بعتت لنا
0: يعني أقل كمان
2: كمان
0: طبعا ابو عصام احكي لي في شيء ندمت عليه بحياتك عملته وندمت عليه
2: والله اول شيء الندم ما في داعي له لانه كل شيء في حياتك هو تقدير الله
0: 100%
1: صحيح
2: واذا شيء صار معك في الحياه هو درس
0: تتعلم منه
2: علم منه يا ايجابي يا سلبي ودائما ندعي شو بنقول اللهم اختر لنا ولا تخيرنا كله اختيارات الله عز وجل
0: صح بس
2: ولكن كان في جزء من الندم الصغير للأسف يعني أرجو أن توسع صدركم بالكلام
1: خذ راحتك تفضل
2: برنامج أسامة الجتاوي
1: بعد
2: نقاشنا معه على الإذاعة على برنامج برنامجه المسائي كان في مدح زائد عن حده للاعب ميسي فاحنا ناقشناه على الإذاعة وعلى الرسائل
1: اوكي
2: وللأسف لانه ما عجبه نقاشنا عمل لنا بلوكات على الواتساب
1: عملكم بلوكات على الواتساب هلا ولكن هذا واتساب الإذاعة يعني احنا اذا بتبعت مسج هلا على طول بيوصل
2: انا بعثت اكثر من مسج وكنت اشارك مع الاستاذ عامر الله يسعد صباحه ومصب عليه استاذ عامر
1: ما هو هو هو هو نفس الرقم اللي انت بتبعت عليه على الثلاث برامج بكون نفسه
0: نفس الشيء
1: ولكن احيانا بيعملوا ميوت مثلا لانه بيكون مثلا بيكونوا بيحكوا في موضوع بتوصل كتير رسائل فهذا السبب الوحيد ولكن مستحيل احنا بنتقبل السلبيات والايجابيات أكيد. والانتقاد
0: واحنا ما عندنا خاصيه البلوك ابدا
1: بعدين احنا كلنا هون مدريديه اطمن استاذ فبس هاي هي يا جماعة عشان إحنا هيك نوضح الفكرة
0: إحنا عن جد نفس الأرقام
1: خصوصا أسامة من أشخاص اللي جدا يتقبل النقد شو ما كان نوعه شو ما كان الموضوع بيفتح مواضيع جدلية بتخصه أو بتخص غيره بدون أي مشاكل
0: فبحب
1: أوضح هاي الشغلة للمتابعين إنه الأمور تمام ما في بلوكات هو بحبكم وأنتوا بتحبوه والأمور ممتازة وإحنا كمان بنحبكم وشكرا لك إنك أنت أعطيت التعليق اللي عندك فاصل صغير وأكيد راجعين
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
4: إلك عجاج
5: لا
4: طب تعال ورجيك

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا في إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. الأردن يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة دون عوائق. شهدان وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مركبة الليلة الماضية في قطاع غزة وفق مراسل المملكة. الرئيس الإيراني يقول إن إيران تدافع عن حدودها لكن لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو يقول إن العالم سيظل يخسر أكثر من 100 مليون برميل نفط عن كل أسبوع يظل فيه مضيق هرمز مغلقا. محافظ موسكو يعلن مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة على المدينة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. يلا.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم وصباح المستمعين جميعا. بالنسبة لموضوع الندم، والله أنا ما بحب أندم لأنه فعليا مرهق نفسيا ومرهق جسديا بالنسبة لي. بس أنا ما بندم، أنا بزعل على شغلة معينة، إنه تعمل معروف مع حدا ويرد لك إياها بإساءة أو بنكران للجميل. بس
1: صح معك، هاي شغلة بتضايق فعلا،
2: مع حق
1: إنه أنت تعمل إشي منيح
2: بادري بالخير ما تلاقي. دائما بس احنا نحكي انه دائما ما انه نيتك حلوه وبادرت انت بالخير، فما تزعل على اي رده فعل من الناس، لانه مش كل الناس بتعاملوا باصلهم ومش كل الناس زي بيئتك وزي تربايتك، فانت بادر بالخير وما الك بالباقي.
1: اوكي هيك الموضوع. كمان وصلنا كمان مسجات على الواتساب على 0784631 من خالد كلبوني بحكي سعد صباحكم، سعد صباحك رندا، سعد صباحك لين. بدي احكي رغم مع فكرة الندم، انه ممكن اكتر اشي الواحد بيندم عليه طول حياته انه هو ما يندم.
2: كيف يعني؟ يعني
1: استني اكمل لك. يعني اذا انا ندمت على الندم رح أضني ندمان وما في حل للندم، فالواحد ما يندم. بطتنا بطت بطتكم، فلو سمحت هاي المسجات أنا اللي العميقة أنا ما بفهمها صراحة.
2: اللي بسمعنا إله جائز يعرف كم كلمة الندم كاتب بالمسج.
1: عن جد هاي لحالها حالها قصة تانية مبدئيا. أوكي وصلنا كمان مسج من أحمد غنام بحكي يسعد صباحكم، أنا أكتر شغل ندمت عليها أنه أنا خطبت وفسخت وهي هلا تزوجت حدا تاني، وأنا لو يرجع في الزمن مستحيل أضيعها من بين إيدي.
2: كلمة لو ما بتنفع يا أحمد. ناخذ اتصال من احمد.
1: هاي ما بتسامح.
3: مرحبا.
2: يا اهلا،
3: يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك.
3: ما في ندم في الحياه.
2: ما في ابدا.
3: لا لا لا لا،
2: ولا عمرك ندمت يا احمد؟
3: ما بتلاقيها صغيره بعدين.
1: صح.
3: مش داعي. الندم الوحيد يمكن اللي هو بتندمه او مش بتندمه بتحصه مش عارف كيف بدي اجيبها، الام والاب يكونوا موجودين بس.
2: والله معك،
1: والله معك حق. بتعرف
2: 100%
3: باقي ما بيك ما في إيش اسمه ندم.
2: صح. تجارب.
3: انت شو ما تكون انت عامل مع امك وابوك بتضلك مقصر حتى لما يروحوا بصير تقول اخ
1: لو عملت.
2: صح
3: لو عملت.
2: والله معك حق.
3: هذا هو الندم
2: 100% 100%
3: ندم ان الواحد ما يقوم في واجباته الدينية كمان.
1: صح
3: هذا
1: صح.
3: ندم باقي ما باقي. لا
1: طب احمد بدنا نسالك سؤال، بما ان انت حكيت لنا عن موضوع انه الندم على على على الاهل، هلا بتلاحظ انه الجيل الجديد ما عنده هاي الفكره؟ يعني احنا ممكن الجيل الأقدم بتحس في عندهم هذا الشوق واهلي لازم اقعد معهم وهيك، هلا الجيل الجديد ما حد بقعد مع اهله، ما دائما ماسكين تليفونهم، دائما برا البيت، فايش بتعطيهم هيك نصيحه على السريع من عندك؟ احنا اول مره بنطلب نصيحه من مستمعين، فبدي نصيحه منك انت.
3: خليه يمشي زي ما بده. بس
1: يمشي زي ما هو بده، يعني عادي
3: زي ما بده هو يمشي في النهاية برجع.
1: والله يا أحمد إنك
3: لو جيت أنا أقول له مش راح يأخذ مني ولا إشي.
2: صح
3: لأنه هذا الجيل ما بستوعب إلا من حاله.
1: صح معك حق
2: 100% 100. أحمد كلام
1: أحمد كلامه عميق
2: عن جد، عميق جدا يعني عميق جدا
3: جد. أنا بحكي للكل اللي بحكي وكذا ندمت لها ومش ندمة. أنت لما تمشي بخير مع واحد انت بتاخذ اجر من الله.
2: صح
3: حتى لو اعطاك سكينة بظهرك وارد مش مشكله. صح. بس انا اخذت اجر لانه الله خلقنا مشان نساعد بعضنا ندير بالنا على بعضنا
2: 100%. معك حق يا احمد وشكرا على هذا الكلام الحلو عن جد.
3: شكرا لكم،
2: يعطيك الف عافيه. شكرا
3: الله يعافيك.
1: يعني ما هلا حكى نقطه كتير حلوه احمد انه
4: شجعت

0: إلا وأنا معاك. شو أغاني الحب؟ إحنا طول اليوم يا طلعنا بنحكي عن الندم وعن الزعل وعن الناس التعبانة نفسيا. الناس نفسها أصلا تطلع من اللي معاهم, فيعني يلا يجيبك فيه الخير ولا لا يا
1: يعني رندا. في هيك وفي هيك كريم, يعني الواحد نفس ما حكى شو اسمه الحكم احمد, ايوه
0: احمد طراونه, بنقذك طراونه على طول بنقذك
1: زي ما حكى احمد, حكى ما في واحد ما بحس بشعور. انا حكيت لكم من قبل شعور الندم على الاشخاص الموجوده بحياتنا عادي, وشعور الندم على اي شيء متعلم منه كمان عادي. هو شعور الندم اللي فعليا تندم عليه من قلبك هو للاهل. صح.
0: كم من كلمه ندم حكينا اليوم فكرك بالحلقه؟
1: ندم اغنيها
0: لا خلص, خلينا نقرا مسجات وصلتنا على 0784633 بيحكوا الندم على الشيء اللي كان ماضي. أنا لا أندم على الماضي, ممكن تندمت لكن الندم لا ينفع لأنه اللي راح ما يرجع.
1: أيوة,
0: والندم لا ينفع. المهم لا نندم وشكرا. شو هذا شعر جمال الله يرضى عليك, هذا بطل هذا شعر.
1: وأنا كمان نفس الشيء, لأني واصلني مسج من حسام, أكيد واصلني وواصلك, بس يعني عشان أكمل بالجملة ولا شو
0: لا أحكي لي طبعا.
1: نطلع من شعور الندم لما نحول الندم لدرس مش لعقوبة. الماضي ما بنقدر نغيره لكن بنقدر نتعلم منه وما نكرر نفس الخطأ. يعني إن شاء الله نتعلم, مشكلة إحنا ما بنتعلم, نرجع نغلط نفس أغلاطنا يا جماعة.
0: هاي المصيبة الأكبر يا جماعة. طب أحكي لكم كمان شغلة. هلأ إحنا كتير حكينا عن الندم اليوم, كتير حكينا عن الزعل.
1: خلينا ناخد
0: اتصال عشان نسأله. خلص نطلع من الندم, إحنا خلصنا. صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح الورد, يعطيك العافية. أحمد الدلبيح معكم.
0: أهلا وسهلا يا أحمد, شو أخبارك؟ كيف أمورك؟
2: تمام الحمد لله رب العالمين.
0: إن شاء الله دائما. أحمد أنا خايف أسألك عشان ندمان لأنه مبين عليك حدا إيجابي والإحساس عندك يعني تقريبا خفيف, فشو وضعك؟
2: أحكي لك شغلة, يعني ما في إنسان بالدنيا ما بندم, بس أكبر ندم برأيي أنا كأحمد, أكبر ندم على أي لحظة فيها بيكون أبوك وأمك عايشين ودائما ما بتكون تمشي برضاهم, هذا أكبر ندم ممكن يندم عليه الإنسان.
0: والله إنه معك حق, كل أمهات الأردن راضين عليك,
2: لأنه هذا الحكي بصراحة بتصير تعرف لما تكبر بالعمر وتمشي إنه الأشياء اللي أنت كنت تفكر إنه بيحكوها مش لمصلحتك, هلا لما تكبر وتفوت مجال العمل والإكسبيرينس تعونك وهالدنيا, بتصير تقول يا ريت يرجع العمر فيها ويكونوا موجودين عشان أي شيء ما أناقشهم فيه وأحكي لهم حاضر. هذا الندم الكبير. الندم الثاني طبعا برضو اللي بدي أحكيه إنه هذا الشيء مش هين على أي إنسان. في نقطة هلا كنت عم بسمعكم تحكوا فيها إنه الجيل الجديد يعني بمضي حياته برا وما يعني مش مع العيلة أو عكس العيلة. أنا بهذا الجيل ممكن أوافق الكلام, لكن صدقيني اللي متماسك أسريا وربى أولاده وربه مثل ما أهله ربوه بالإشي الصح,
0: شو ما كان الجيل ما بيختلف,
2: الجيل الصغير بتلاقيه هو بيدور على القعدة مع أهله. هذا التماسك الأسري إله دور بالتربية والأهل, حتى لو الدنيا عم تأخذنا بتقلباتها والأمور المتطور اللي فيها اللي بتأثر بهذا الشر, لكن إن جنرال أنا بحكي التربية الصح بتخلي حتى هذا الجيل يدور على القعدة مع أهله لأنه متربي زي ما تربى الجيل الأول. هاي المداخلة يعني اللي أنا عن جد
0: يعني أحكي لك, هاي هيك من أكثر المداخلات اللطيفة. أولا أنت مبين شخص ما شاء الله عليك مثقف وهيك, وكلماتك هيك سريعة. صح. وبطلع معك الموضوع بسهولة جدا, حتى شكيت أنك مذيع ما شاء الله قد ما هو لاحظت.
2: أنا مقدم, نعم أنا بانكر وموظف حكومة بالبنوك, وأنا مقدم أنا كنت إعلامي كان.
0: شفت كنت عارفة
2: هو بدمي أنا بحب يعني الإعلام لأنه هاي موهبة بتعيش مع شخصية الإنسان, وانا صديق اصل الاستاذ عامر التحيه بوجه له اكبر
0: ما شاء الله. مبين عليك, انا والله شكيت من طريقه طرحك للموضوع انه انت في هيك سوابق اعلاميه عندك ما شاء الله عليك الله. وان شاء الله يا رب هيك كل حدا عم بسمعك اليوم بيفكر بهاي الطريقه, انه فعلا لما الواحد يستغل هذا الوقت مع اهله ويستغل هاي الامور, واللي متربي فعلا انه انا لازم يكون في تماسك, احنا ما بنمسك التليفون على طاوله السفره, احنا لما بدنا ناكل كنا بكون مع بعض نطلع رحله عائليه. اتوقع شو ما كان الجيل ما يتغير. شكرا لك, سعد صباحك.
2: العفو, كل الاحترام لكم, صباح الورد يا حبيبي.
0: يا اهلا وسهلا. شفتي انا من النبره بعرف الخلفيه الوظيفيه
1: تام, يعني كنت السابعه كمان. خلينا ناخذ ختام. صباح الخير.
3: صباحكم.
1: كيفك يا ختام؟
3: اهلا اهلا, كيفكم؟ نورات البرنامج.
1: يسعدك يا ختام. ختام احكي لي,
3: السلام عليكم
0: حبيبتي,
1: شو اكثر شيء ندمتي عليه؟
0: الله يسعدك.
3: صوت ألو.
1: شو أكتر إشي ختام ندمتي عليه؟
3: والله هي الحياة حلوة اللي بفهمها، لكن اللي صاب يندم إذا ما بر والديه. رضى الله من رضى الله يجتاز منه إذا من يزورهم يطمن عنهم.
1: صح.
3: إيش محتاجاتهم يعني إيش ما بدهم يلبيهم طلبات والدين أهم من بيته صراحة.
1: معاكي حق يا ختام، معاكي حق. يسعد صباحك يا ختام.
3: والله يسعد صباحكم، نورت البرنامج، شكرا لكم على البرنامج.
0: حبيبة قلبي، أهلا وسهلا.
3: الله يسلم عليهم والله.
0: حبيبة قلبي الله يسعدك، الله يسعدك يا ختام. يعني لسه مكملين معكم في مجالكم، عم نطرح في موضوع الندم، وكل حدا كان عنده رأي مختلف، ولكن أنا اكتشفت رندا أنه كل الناس تقريبا تتفق على رأي واحد، واللي هو أني أكون مع أهلي، أني أمضي وقت
1: ندم
0: مع أهلي، وأنه
1: الأهل.
0: ممكن أكبر الندم أنه أنا ما استغليت الوقت الأهلي صح. موجودين فيه عشان هذا، وهذا الإشي اللي أنت بلشتي فيه ببداية الحلقة وحكيتي عنه، أنه فعلا هذا يعتبر أكبر ندم. بس هيك بدنا نحكي للأستاذ أحمد طراوني، أنه هيك حابين نسمع مع بعضك أغنية لذيذة لطيفة، هيك نعطي شوية بريك للمتابعين ونغير جو بعد إذنك. يعني
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
8: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
9: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: آه.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم

0: المصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كوب بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صدق انا مو حاطه السماعه ثم اسمع
1: يعني معكم بس هيك بين فواصل لازم انا لين نغير جو
0: طبعا اقول
1: لك هيدا الطبيعي ان احنا دائما عندنا حماس بالاستوديو دائما عندنا طاقه حلوه طاقه ايجابيه حتى اللي بعد عندنا بكون عندهم كتير طاقه ايجابيه ولا آه. شو
0: والله طاقتي بتكون احسن صراحه لو تغير السماعه لان انا مش سامع يا جماعة أكيد مكملين معكم مش تقطع عليكم مرة طرعوني بدنا نكمل آخر مسجات وصلتنا عن الندم عشان بدنا نحكي لكم أكمل من خبر هيك وترند جداد صايرين عنا بالبلد أوكي
1: لو زهقانة كلميني البسي أي حاجة
0: ونزليني طرعوني حتنا لو زهقانة كلميني هاي أغنية الموسم هلأ
1: عن جد البسي أي حاجة
0: خلص أجواء الهاد ندخل على الألف مواليد ألفينات مين؟
1: بقولك بالسيارة اسمعي
0: بالسيارة اسمعها اخ يا بابا رحت اشكي البحر همي طلع السمك يلطم شو بدي اعمل انا بس هلا بحطلكم اياها على الانستغرام
1: بحطكم بالمي كثير بنحب التفاهم يعني كثير الموضوع متفاهم عنا بهاي الامور
0: بس اسمعي على سيره الندم احنا خلصنا خلص بكفي ندم لليوم بدنا نحكي شوي عن جوليت
1: اوكي
0: انه قديش هو حدا ذكي باخفاء هويته وانه اغانيه واصله لكل عالم بغض النظر عن النظره السطحيه الموجوده عند العالم يعني كل الناس بتحب المغني او الفنان ممكن احيانا عشان شكله عشان هيئته عشان يعني هذا اول انطباع ولكن هو بدون كل هذا الانطباع عايش بماسك وقاعد يعني بنقول الاغاني بس شو الفكرة؟ احنا صايرين
1: شو هالتخاطر مخيف يعني
0: هذا شفتي كيف لما بحكي لك من 10 قوم 40 يوما اصبح منهم انا وياك صرنا قديش ماشرين بعض فهاي الفكرة يا جماعة بتحسي انه بقى شفتي رجعت وطت صوتها بتحس انه كل حدا كل فنان عنده هوية معينة يعني مثلا نانسي عجرم اول ما بلشت اشتغلت بموضوع انه انا بدي اغني اغاني للاطفال فعشان هيك انتشارت عند الأمهات وعند الأولاد وصارت الواحد هو صغير يكبر
1: بحسك بتحبيها
0: بحب نانسي أنا كتير كنت يعني كتير كنت أحب نانسي إليسا اشتهرت بعملية التجميل فالناس من وراء هذا الخطأ التجميلي صارت الناس تحبها أكيد صوتها بجنن بس متى الناس عرفتها أكتر بعد العملية هاي في واحد بيقولي ما شاء الله عليها بدنا نروق يعني كل المجتمع كل وطن كل استوديو بيحبها بلا استثناء
1: بنات قبل الشباب طبعا يعني طبيعي هذا الإشي
0: عمرو دياب لأنه ما بصغر مثلا
1: ما بكبر
0: قصدي ما بكبر
1: فعليا ما بكبر ولا
0: بس نفسي أعرف شو بعمل عمرو دياب أنا نفسي أعرف كيف قد صار عمر عمرو دياب
1: عنده راحة بال يا لين في راحة
0: أي راحة بال
1: يعني طبعا راحة بال هضبة
0: بس في أغلب الهضبات مش مرتاحين مبدئيا يعني أي الهضبة ضياء الربابة مش مرتاح حاطت لي نظارة شمسية بشوي بالاستديو هو هضبة مثلا
1: بتحسس من الإضاءة
0: وكمان مين كمان عندنا من الفنانين شيرين مثلا
1: يعني
0: طول عمرها مشهورة
1: أنا كتير بحب صوتها للأمانة وعندها إحساس كتير عالي بتوصل لقلب كل واحد

0: يعني مستحيل تسمع شيرين اذا ما كنت متدمره. اذا ما كنت متدمره بتتدمري, واذا ما كنت مبسوطه على اغاني فرحه بتنبسطي. فشيرين توصل الاحساس, توصل القلب بسرعه, مع انه بغض النظر عن الاشياء او احنا متعاطفين, شوفي او ممكن احنا كبنات تعاطفنا معها اكثر من اي شيء, لانه هي دخلت بعلاقه كتير توكسيك, ودخلت بعلاقه كتير مرض مع زوجها السابق, وبتحس انه هي كل اغنيه بترجع بتغنيها هي داخلة هيك جوا قلبها, وتغنيها من تجربتها, فإحنا نتعاطف معها.
1: صحيح معك.
0: نزلت أغنية جديدة مع عم حمائي برندا. شو هي البرندا اسمها؟
1: إنه بنطلع على البرندا بيحكوا حكي حلو,
0: نشرب كاسة شاي,
1: يشرب كاسة شاي. شو كان محتوى الأغنية؟ بس الفكرة إنه حتى شيرين يعني في كتير ناس هاجمتها مثلا لما تركت حسام, ولما رجعت له إنه ليش أنت ما عندك كرامة, أنت ما بتحبي. أنت جماعة في ناس فعلا بتشوف انه بالحب ما في كرامة, انه انا بني ادم بحبه خلص انا ما بقدر.
0: لا
1: انه
0: اوكي بالحب ما في كرامة, بس شيرين حالتها استثنائية,
1: حالتها استثنائية
0: يعني
1: يا جماعة,
0: يعجب عليها بكل المراحل.
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح, هاي شغلة 100%. شو مالكم؟ وكمان مين كمان ضل مغنيين؟ جورج وسوف
0: هو قام قامات المغنيين.
1: صح
0: يعني
1: هو صوته كمان كثير غريب,
0: طبعا مميز جدا, وله جمهوره الخاص وله مستمعينه الخاصين, يعني ما بتحسي انه هو بيغني لفئه معينه بحبوا جورج وسوف. ومهما فعلا مهما كبر بضل لهم له جمهور عالي جدا.
1: بس يا جماعه بتلاحظوا انه اغلب المغنيين كمان بس يعني يكون في اغنيه معينه بيحكوها عن تجارب صايره معهم او عن مشاعر صايره معهم, و 80% من المغنيين أغانيهم حزينة. يعني أنت لما تفتحي يوتيوب بدك تحطي أغنية
0: دمار.
1: بتلاقي شوي مهرجانات, شوي دلع أو بساط, بس الباقي كله دمار. يعني الأوبشنز تاعت الدمار جدا عالية, ولا تقارن بالأوبشنز تبعت الناس الإيجابية. وهذا بدل على أنه فعلا الناس بتتأثر بالشغلات السلبية بحياتها أكتر بكتير من الأشياء الإيجابية. يعني أنت أنا مثلا باجي بحكي لك رندا أنت شكلك اليوم حلو, فبتحكي لي شكرا تمام. ممكن أجي أحكي لك رندا بس ألفك شكله غريب مثلا,
0: ليش شو شايفيتني,
1: ليش شو ماله, إيش فيه هيك, هاي بتضلها ببالك. فعشان هيك حتى المشاعر السلبية أنت لما تكوني مع حدا مبسوط, إذا هذا الحدا زعلك لحالك ممكن تطلع بسيارة تختاري أغنية. أنا أحيانا كنت أحط بيانو وأختار أغاني بالسيارة لحالي.
0: هو موضوع أغاني الدمار ما بالربط مع نفسيتك يعني. أنت حتى لو تكون معك شريكك قاعد بالسيارة أنتوا بتغنوا لبعض أغاني الدمار.
1: مين تاركك؟
0: فعليا في كتير فيديوهات شفنا لتاركة جوزي تعال ترجع له. فعليا ما دخل أغاني الدمار بموضوع المشاعر, إحنا متدمر حتى لو كنا مبسوطين.
1: صح.
0: لأنه الجو بيكون هيك حلو مع أغاني الدمار. هلا أغاني الانبساط حلو إلها وقتها, بس أغاني الدمار خصوصا معرفة بالسيارة مع كاسة قهوة لازم أغاني دمار.
1: لازم. طب بدنا نسألك سؤال, شو هيك أول أغنية تحب سمعتيها في حياتك؟ هيك أغنية سمعتيها هلا بتصير تاخذ اتصال عشان تهرب من السؤال.
0: والله بحكي لك يا ساحة الهواء
1: عادي.
0: أول أغنية بعتت لي. لا
1: أنا بعتت لك هيك أشياء خاصة.
0: طب
1: أنا أول أغنية اسمها وبطير. أنا فيش عندي أسرار بس ما بعتت لي أول أغنية حب حبيت.
0: الله يديم
1: يعني
0: على الكتمان يا جماعة. إحنا شخص كتير أشخاص كتير كتومين لدرجة إنه حتى لا ما بحكيها.
1: أنا ما حد بعت لي إياها, بس هاي أغنية لما أسمعها بصير بدي يعني
0: بتطيري.
1: إنه بدي أصير يعني ولا لا
0: مثلا
1: فيش غيرك يلقفني صراحة, لأن زمان أفتين أنا بوقع. في يا جماعة أغاني بتغير نفسيتك, إنه ممكن أنت تكون يا أخي مبسوط في حياتك وما فيش في بحياتك حدا وعادي ورايق وسنجل على الآخر, بس قدم الأغنية فيها مشاعر بتحكي طب والله ليش لا يعني لما لا. عمركم حضرت فيديو لما لا؟ أكثر فيديو بضحك في العالم. بس خلينا ناش نطلع من الموضوع. بحكي لك أحيانا الأغاني كتير بتغير نفسية الشخص.
0: طبعا
1: يعني أغاني الزواج ممكن تفتح نفسك على الزواج. أنا بدي أتزوج عشان أحط هاي الأغنية دخلت عرسي
0: فعلا. أو بدي أرقص على هاي الأغنية وهي
1: الساحل مثلا ولا الساحل. هنا مصر هاي لما سمعناها
0: الساحل مربوط آليا مع أغاني عمرو دياب
1: حبيبي.
0: هون الساحل هون عمرو دياب ما في مجال. يعني أي حدا بسمع أغاني عمرو دياب بيكون نفسي يروح على الساحل.
1: طب نسمع
0: شيء جزء من لين من الناس مستحيل ما تسمع مجوز الصبح. يعني وصلنا مسج هون انا كنت بس اطلع على الجامعه اسمع مجوز عشان اصحصح.
1: الله اكبر حقك
0: يعني
1: أستاذ.
0: والله احنا كمان هيك يعني بس ما تحكوا لحدا. في كتير من الايام بطلع معنا ناس بالسياره رايقين هادين بسمعوا اغاني رايقه. انا صراحه يعني بيغيروا لي نفسيتي بيعطوني طاقه سلبيه. اول ما ينزلوا بحط مجوز او مهرجان يعني ننصحصح.
1: في حد بعتلنا فلننسى اخطاء الماضي ونصنع اخطاء جديده كمان. هذا دخل بمداخله هاي هيك فاهمه كيف على جنب. عن جد فلننسى اخطاء الماضي ونصنع اخطاء جديده وننسى اغاني الماضي ونسمع اغاني جديده ولا لا

0: يا مين هاي الأغاني ما بتعمل فرط حركة؟ إحنا بنحب الأغاني بتعمل فرط
1: حركة. هاي الأغاني تعمل لك شو اسمه قلق اكتئاب ممكن يوصل ADHD مبدئيا عادي يعني فاهم كيف ممكن على فكرة فرط الحركة بيجي من المهرجانات هاي الأغاني لا بزبطش إنك تعملي
0: ما بزبط أنا بحب الأغاني بتيجي من فرط الحركة يعني من جد بنحب الأغاني بتعمل هيك جو بنحب نسمع هاي الأغاني
1: هو أصلا فرط الحركة هو تشتت انتباه فهمتي كيف وقد الأغاني فعلا بتشتت انتباهك أحيانا تخليك تنسي كل إشي وتركزي فيها وزي ما بيحكوا فعلا لما يحكوا الأغاني مضرة للقلوب هي فعلا الأغاني مضرة للقلوب
0: بس تعالي أغششك شغلة تعرف إنك أنت بكل مرحلة من حياتك تختلف حبك للأغاني
1: صح.
0: يعني أنت قبل ما تتجوزي بتكون تحبي شخص معين أو مغني معين بتسمعي أغاني بطريقة معينة
1: صح.
0: بعد ما تتجوزي بتصير تسمع الأغاني كمان بمنظور تاني يعني مش دايما أنت نفس المغني رح تحبي يعني بس تتجوزي رح تبطلي تحبي وبطير رح تصير تحبي وندم وندم
1: يا رب ما يكون سامع بس عشان ما يخليك تندمي
0: سامع
1: طب ما بعت مسج بعد الفقرة اللي حكيناها أول إشي
0: يعني لا ما بعت لي مسج
1: لا هو اللي حيندم مبدئيا
0: لا أنا رح أندم
1: طب بما أنه كمان حكينا عن موضوع القلق وعن الـ ADHD بيحكوا لك أنه في دراسة نشرت عام 2025 قيم باحثون وأخصائيون على التيك توك الـ ADHD أنه أشهر طبعا كان في إشي هو الهاشتاج تبع نفس هذا المرض ADHD اللي هو أشهر 100 فيديو تحت هذا الوسم اللي وصل مجموع مشاهداتها لحوالي نصف مليار مشاهدة والنتيجة كانت لافتة إنه أقل من النصف كانت متوافقة مع الـ ADHD والمعلومات المتعلقة بأعراض والمعايير الشخصية والتشخيصية المعتمدة وهذا يعني أن كل محتوى السوشيال ميديا غلط ولا يعني أنه أي شخص بدأ يشك بوجود اضطراب عنده بسبب فيديو وتشخيصه أكيد غير صحيح يعني كيف قصدك افهمك الموضوع هلا السوشيال ميديا قررت تعمل اختبار للناس تحت هذا الوسم والناس بلشت تعطي النتائج انت بتحس هيك عندك هيك سويت هيك فاكتشفوا انه اغلب السوشيال ميديا عندها اضطرابات يعني نص الاعلى من النص عندها هاي المشاكل ف بشوف انه حتى الناس هلا بعضها صارت تفتخر انا عندي ADHD وهم مش فاهمين شو ADHD اصلا
0: صارت تاخذ موضوع برستيج انا عندي فرط حركه انا عندي ADHD طب انت فاهم شو انا عندي تروما كثير عم نسمع ناس بيحكوا انا عندي تروما طب انت فاهم شو يعني تروما فاهم شو يعني فرط حركه ما بيكونوا فاهمين بس هي تحت مصطلح البرستيج انه انا عايشه بهاي الطريقه او عايشه بهذا البرستيج
1: يعني عشان الناس تحس يعني فاليوم عشان احنا نعطيكم معلومات اكثر يحكوا معنا الدكتور ثائر عجولي متخصص في الإرشاد النفسي لحتى نحكي أكثر بموضوع
0: يعرفنا الـ ADHD خلي الناس تعرف عشان ما يحكوا عن حالهم
1: سنعيني من الإذاعة
0: حاضر
1: فاصل وراجعين
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه خليكم على السمع خليكم بالجو تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن حمله الآن
3: الآن بلا عص لهشم اللعب
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
4: أهل الشمال المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080 المركزية تويوتا
5: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي
6: وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم. اليوم وصلنا للثلث ساعه الاخيره ببرنامج كيفك. معنا اليوم الضيف المميز الدكتور ثائر عجولي. يسعد صباحك دكتور.
1: اهلا اهلا
0: يا اهلا وسهلا.
1: صباح الخير فيك. صباح الخير لك ولكل مستمعين اذاعه عين.
0: يسعد صباحك دكتور. هيك عرفنا على حالك بشكل هيك خفيف لطيف عشان نبلش اليوم نحكي لهم عن الاي دي اتش دي.
1: نعم. هلا في البدايه انا الدكتور ثائر عجولي،
0: اهلا وسهلا،
1: اخصائي التربيه الخاصه وأخصائي تقييم الـ ADHD والتوحد والتأخر النمائي وأخصائي تقييم صعوبات التعلم.
0: يعني اليوم كل حلول هاي المشاكل إن شاء الله موجودة عندك.
1: إن شاء الله.
0: أوكي. هلا إحنا مصطلح الـ ADHD كلنا بنسمعه، ولكن لما نيجي فعلا نعرف التعريف الصحيح أو التعريف المنطقي للموضوع ما بنكون فاهمينه. فممكن إحنا نبلش بالفكرة العامة للـ ADHD. شو هو الـ ADHD؟
1: هلا في البداية الـ ADHD هو عبارة عن اضطراب نمائي عصبي.
0: نعم.
1: يظهر على ثلاث أشكال.
0: أوكي.
1: إما تشتت انتباه أو عبارة عن اندفاعية زائدة أو عبارة عن فرط حركة. هلا في البداية نقطة كثير مهمة لازم نوضحها للمستمعين الكرام أو المشاهدين، هو اضطراب وليس مرض.
0: اضطراب وليس
1: يعني
0: مرض.
1: أوكي. الاضطراب إن جنرال ما له علاج، ولكن في له بروتوكولات بتخفف منه.
0: أدوية.
1: المرض أدوية، علاج معرفي سلوكي، رياضة. الآن الفكرة الكثير مهمة إنه هو ليس بمرض، يعني المرض أنت بتاخدي له دواء بتعالجي منه.
0: أوكي.
1: أما الاضطراب بظل مستمر مع الشخص.
0: نعم.
1: قضية أخرى كثير مهمة، يجب أن يظهر الـ ADHD أو يستمر ظهور الأعراض لمدة 6 شهور
0: عشان يتأكد إنه هو عنده اضطراب الـ ADHD.
1: نعم.
0: ولكن هلا كمان أنت خبرتني انه يجب ان ينتظر مثلا 6 اشهر، بس الفكره يعني معناته هذا إشي مش منذ الطفوله، هذا إشي بس الواحد يكبر ببلش معه، ولا ممكن يكون منذ الطفوله؟
1: هلا هو اضطراب نمائي، معنى كلمه نمائي اي بالمرحله النمائيه الاولى اللي هي اول 7 ل8 سنوات، هي تعريفها العلمي.
0: اوكي.
1: الان عصبي اي منشاه من الدماغ بالاساس. الان بكون في بكون اثناء الطفوله او بكون مرحله الطفوله، ولكن على الغالب ما بكون مشخص.
0: اوكي.
1: بكون ADHD بس خفيف،
0: لانه كل ممكن الاطفال بتحركوا كثير.
1: نعم.
0: عندهم شويه قله تركيز، فما بيكونوا فاهمين الوضع
1: الطبيعي. الطبيعي والسليم والطفل الصحي اللي بيتحرك كثير خاصه ذكور.
0: صحيح.
1: اذا طفلك هادي، نحكي موجه رساله للامهات والاباء، طفلك هادي في البيت، طفلك ما بيشاغب، ما بيكسر، ما بيستكشف، ما بيخرب، هنا في ريد فلاج
0: اسمعوا بدون مشاكل يعني.
1: نعم.
0: ضلك مقعديته وربطيته بالكرسي، حرام عليك، هل يتحرك؟
1: أكيد. برضو كمان نقطة كثير مهمة.
0: نعم.
1: موضوع الأوفر بروتكشن، الحماية الزائد عند الأهالي.
0: أوه.
1: لما يكون عندك طفل ذكر بصف الأول أو الثاني أو الثالث، هون بكون بقمة نشاطه، الدوبامين. صح. عالي، عنده 24 ساعة حركة، الطفل ما شاء الله يعني اكتف.
0: اوكي.
1: الان انت لما تنيمي، وجدتني كثير حالات تقييم بتنيموا على بهسه، احنا بوقت العطله الصيفيه بنام على 8 8:30 المساء.
0: طب ليش؟
1: اوفر بروتكشن، ممنوع سكريات نهائيا. اوكي السكريات بتزيد، ولكن الطبيعي الجسم بحتاج سكريات. فكل شيء احنا بانتظام، او كل شيء احنا بنحكي
0: الأمور اوسطها فعلا.
1: نعم.
0: نوازن ما بين.
1: نعم. فانت هون يعني هون انت خلقتي عند الطفل مشكله كثير كبيره، خاصه المشاكل الترومات والمشاكل النفسيه و الى اخره، والحرمان، وممنوع تاكل، ممنوع تقع، وممنوع تمرض، وممنوع تبرد، وممنوع الجوع، وممنوع
0: حتى على الاكل بيركزوا كمان.
1: نعم.
0: انه ممنوع.
1: نعم.
0: ياكل هاي الاكله وهي الاكله، مع انه احنا زمان كنا ناكل كل شيء.
1: اكيد.
0: هلا صرنا نركز انه اذا الطفل بياكل هاي الاكله معناته رح يصير معه 1 2 3، اذا بياكل هيك طب ليه؟ طب ما هينا عايشين وامورنا تمام وماشي.
1: لأجل هيك انت بتصادف كثير اطفال صار عنده 11 سنه وبراجع طبيب نفسي
0: او عنده
1: أو
0: مناعه
1: نفسي.
0: يعني شوي مختلف،
1: ما عنده غير المناعه اللي هي المناعه الجسديه او الصحيه، ما عنده صلابه نفسيه.
0: صحيح.
1: عنده هشاشه، اي نسمة ريح خفيفة
0: خليه يتحسس،
1: حدا صيع عليه بنهار أسبوع وهو ما بطلع من غرفته.
0: صح.
1: فهي الحساسية وهذا هاي الهشاشة النفسية من أكبر أسبابها اللي هو الأوفر بروتكشن اللي عند الأهل.
0: صحيح.
1: نعم.
0: يعني دكتور هذا كمان موضوع الأوفر بروتكشن هذا بحس بده حلقة 4 ساعات نحكي فيه، لأنه فعلا
1: وما بكفي
0: لأنه أنا جد أنا بشوف هاي الحالات جدا متكررة بين الأهالي، خصوصا من جديد.
1: نعم.
0: خصوصا مع التربية والتربية الحديثة والتربية.
1: نعم.
0: القديمة لأمورنا ممتازة. بس ذكرنا قبل شوي عن موضوع ADHD، وهو قلت لي هو اضطراب نمائي. اضطراب نعم
1: نمائي، أي مرحلة نمائية الأساسية.
0: هذا مصطلح جديد اليوم. نعم. اليوم تعلمته. هل هذا الاضطراب قلت لي ما له علاج ولكن له دواء، ايش ممكن يكون دواء مثلا لممكن الاضطراب يساعد في موضوع؟
1: هلا في البداية بدنا الجواب من شقين، الشق الأول هو التشخيص.
0: أوكي.
1: ومن ثم العلاج. بالنسبة للتشخيص في كثير الآن ترندي بيطلع مثلا مؤثر على السوشيال ميديا بيحكي والله أنا عندي ADHD، فهذا المؤثر عنده ملايين المتابعين. طب شو عندك أعراض؟ والله أنا عندي فرط حركة. أوكي.
0: أوكي.
1: وعندي شوية ضعف انتباه وعندي اندفاعية زائدة. أنا عطول عطول أنا كثائر باجي بلاقي في كمان سيمتومز اللي هي الأعراض المتشابهة.
0: معناته أنا كمان عندي،
1: معناته أنا عندي ADHD. طبعا أوكي. هذا من أكبر الأخطاء اللي هسه منتشرة. أنت ما بصير أو أنا كثائر ما بصير أنا أشخص حالي أو أشخص نفسي عن طريق مقطع فيديو.
0: أوكي.
1: ليش؟ لأنه كل حالة بحالتها.
0: صح.
1: التوحد والADHD هذول الاثنين بالذات كل شخص كل حالة بحالتها لا يجوز التعميم.
0: يعني خصوصا على السوشيال ميديا زي ما انت ذكرت احنا بنشوف اشياء بنحس كل الحالات عنا، حتى لو لا سمح الله ديسك بحكوا لك ارفع اجرك نزله. انا نفس الاشي فبحسها كتير بتاثر، ولكن ممكن في كتير معلومات خطا بنسمعها عن اضطراب الاي دي اتش دي.
1: قضيه اخرى مش بس الاي دي اتش دي هلا الترند اللي هو النرجسيه، الاو سي دي الوسواس القهري،
0: صح،
1: السايكوباتيه او السايكوبات او السايكو، هاي البنت سايكو، هاي الشاب سايكو، ابعد عنه. أوكي. هذا كلها ترندات.
0: صح.
1: الان انا لحتى اقيم او لحتى اشخص هذا الشخص لازم مختص.
0: أوكي.
1: هاي أول نقطة حكينا فيها. النقطة الثانية نيجي للتقييم والتشخيص. التقييم والتشخيص بيكون على أكثر مرحلة. أول مرحلة إحنا نتأكد من ناحية طبية.
0: أوكي.
1: هل هذا الشخص في عنده إحنا كنا منشأ الدماغ، بنشوف بنشوف نعمله تخطيط للدماغ وصورة رنين MRI رنين مغناطيسي للدماغ. أوكي. هون نتأكد إنه ما في إشي عضوي. تمام. الان القضيه
0: بيبين من خلال تشخيص الدماغ
1: بالعاده بيبين اذا في اذا في شيء في الدماغ.
0: اوكي.
1: الان استثنينا هذا الشيء ما بين ايش معنى بالصور. هون انا بروح للمختص. المختص
0: شوف الجانب النفسي.
1: نعم. المختص اما طبيب نفسي او الاكلينيكي او اخصائي التربيه الخاصه للتقييم. طيب
0: اوكي،
1: هاي الاعراض اول سؤال بساله اياها انا لما يجيني مثلا للتقييم، هاي الاعراض كم صلها معك؟ 6 أشهر. إذا أقل من 6 أشهر ما باخذ إنه هذا ADHD. ليش؟ ضغوطات الحياة اللي إحنا فيها، مشاكل المشاكل النفسية اللي إحنا فيها، الريلز والشورتس اللي بتسبب تعفن دماغ.
0: حتى دكتور المواد اللي كنت لسه أنت زي ما أنت ذكرت، أنا آسفة مقاطعتك، يعني غير الريلز ممكن المواد اللي بياخدوها بعض الناس المخدرة ممكن بتأثر كمان على الحركة وبتأثر. نعم. على الفكر وعلى التركيز. نعم. ممكن تفكر أنه أنا في عندي هذا الاضطراب بينما هي عندها اضطرابات أخرى تتعلق بالإدمان مثلا.
1: يا سلام.
0: هل في رابط ما بين الاثنين كمان؟
1: طبعا. هلا في أدوية كثير أو في نحكي المواد المخدرة بشكل عام، في بعض في بعض المواد بتعمل تثبيط
0: للإنرجي
1: أو الطاقة. صح. فبصير في خمول. ولكن في بعض هاي نحكي هاي الأدوية أو اللي هي أو المواد المخدرة بيستخدموها بطريقة معينة. إحنا على الهواء ما بدنا نحكي.
0: نعم.
1: بيستخدموها بطريقة معينة وباخذوا معها شغلات معينة
0: عشان ترفع
1: السكريات وأوائل. نعم. آخره. هذه بترفع عندهم نحكي هرمون السعادة بشكل سريع، بترفع عندهم الدوبامين بشكل مبالغ فيه، هرمونات السعادة السيروتونين بترفع عندهم بشكل مبالغ فيه. الآن هاي الأمور كاملة مجتمعة ممكن تعمل أعراض تشابه ADHD. احنا ما بندخل بهذا، ما بدنا ندخل بهذا التخصص، بدنا نتركه لجماعة الطب النفسي. نعم. ولكن احنا نرجع للADHD. هلا بالنسبة للADHD تشخيصه ببلش حكينا طبي، بعد الطبي انا بدي اشوف ايش الاعراض اللي عنده.
0: أوكي.
1: طيب الاعراض اللي عنده بتتمثل، بتعطيك شغلات بسيطه هيك وهي كمان بيننا كلنا. تشتت الانتباه، لما انا الاقي حالي بنسى كثير، جيت هون على اللقاء اليوم وناسي تلفوني في البيت، تخيلي. جيت على الشغل وناسي الفلاش اللي عليها الشغل.
0: أوكي.
1: الطفل راح على المدرسه ناسي دائما نايم منسى كتابه.
0: سامع ماما.
1: ايوه. تمام. اثنين نقطة بالنسبة له كثير كثير كثير مهمة، دائما دائما ما بيكمل المهمة، بينتقل من مهمة لمهمة.
0: أوكي.
1: الطفل بتحكي له مثلا اكتب هذا الكتاب، بروح بحل واجب آخر. تحسي انه عقله معه مش معه,
0: يعني ضعف تركيز مخيف بكون. نعم. مش بالدرجه الطبيعيه. نعم. اللي احنا بنشوفها ان انا مو مركز ولا انا راح عن بالي ولا انا نسيت,
1: مستمر
0: للمواقف, ما تعطي شيء دائما مستمر.
1: نعم. قضيه أوكي. اخرى كمان كثير مهمه بشكل سريع, الاندفاعيه المفرطه,
0: يعني اندفاعية يعني هجومية ولا اندفاعية؟
1: لا. اندفاعية دائما بقاطعك.
0: أوكي.
1: ما بخليك تكمل السؤال
0: زي ما أنا بعمل.
1: شكرا. تقريبا. لا ما شاء الله عليك, دائما بقاطع, ما بخليك تكمل السؤال. أوكي. ما بخليك تكمل الجواب, دائما ما بستنى الدور, بده يتخطى. هاي برضو من شكل أشكال الاندفاعية اللي لازم تستمر 6 شهور.
0: طب أنا صار لي 24 سنة أجي عندكم ولا شامل؟
1: يعني تقريبا أمورك
0: طيبة. لا لا أمور ممتازة إن شاء الله.
1: لا ما شاء الله عليك.
0: الله يسعدك دكتور.
1: بالنسبة لفرط الحركة.
0: أوكي.
1: في عندنا نوعين لفرط الحركة. والأهالي في عندهم مس أندرستاندينج. مش ضروري ابني عشان أنا أعتبر أنه فرط حركة لازم يضل يقوم من كرسي لكرسي لكرسي للعبة ينتقل للألعاب.
0: صح.
1: لا. في فرط حركة نوعه موضعي. يعني أوكي. هو جالس مكانه. والله ما شاء الله عليه ابنك ملاك. ما بقوم من مكانه, لا هو فعليا بلشان بشعره, بلشان بإيديه, بلشان بأصابعه, بلشان بساعته, بتلفونه,
0: ممكن بهز رجليه كمان كثير
1: 100%. هلا الهز له أكثر من علامة. هز الرجلين, إما ستريس
0: توتر.
1: أو علامات أخرى زي الاي دي اتش دي أو توحد.
0: أوكي.
1: نعم, اللي هي الحركة نمطية, اللي هي حركة تكرارية نمطية.
0: هذا عالم صعب بحس, يعني احنا حتى من الامبريشنز تعون الوجه, حركات الجسم, يعني حتى يعني انت دكتور هلا حكيت لي الناس تراجع, الناس مختصين, بس المشكلة انه اغلب الناس بتخاف تراجع, يعني بتحط انه على جنب عادي مع الكل موجود مش مهم, فانه انا ليه اراجع, ليش اعمل, انا بحل الموضوع لحالي. فعلا انا بشوف ناس كتير, يعني نسبة كبيرة من الناس عندها هاي القصص, بس ما بتراجع, بتحكي انه الموضوع مش مستاهل, انه الموضوع مش خطير, ولكن هل ممكن انها تزيد خطورته مع الوقت؟
1: نعم. هلا الفكرة عند الاطفال خطورته اكبر من اكثر من الادلت.
0: نعم.
1: ليش؟ الادلت بيزيد تركيزه عكبر.
0: اوكي.
1: بهدى بكن على كبر, بصير في عامل إشي اسمه الخبرة في أوكي. الحياة. أنا بهذا الموقف لازم أظل هادي, بجبر نفسي إني أظل جالس على الكرسي ومتحمل. الطفل لا يستطيع عمل ذلك.
0: أوكي.
1: ما بيستطيع يتحكم,
0: يتحكى حاله.
1: شكرا.
0: أوكي.
1: لا يستطيع. فبحاجة لمساعدة. قضية أخرى كثير مهمة, للأسف في عنا إشي اسمه استجمة, يعني أنا والله إذا رحت على طبيب نفسي أو على أخصائي اجتماعي أو أخصائي إرشاد أو طبيب أو دكتور تربية خاصة, معناته خلص هي وصمة عار أو جانب سلبي للناس. لا طبعا.
0: أنا هذا كان سؤالي. نعم. فعلا في كثير ناس عندها لسه هذا التخوف.
1: نعم. الآن زمان كانت نظرة المجتمع سلبية, الآن تعدلت. ليش تعدلت؟ لأنه أنا دائما بفكر بقول ثائر أو صحة نفسية لثائر أو لفلان أو لابني ولا كلام الناس, لا الصحة النفسية.
0: صحيح.
1: لا يكون بخير, لا أكون بخير, أطمن على نفسي. أنا بوجه رسالة للجميع, سواء كان أدلت عندهم مشاكل أو ما عندهم مشاكل, كل 6 أشهر اعمل تشيك اب عند أخصائي أو طبيب نفسي.
0: كل 6 أشهر.
1: كل 6 أشهر.
0: أوف.
1: جلسة.
0: أوه.
1: ليش؟ أشبه لك إياها زي الناس اللي بيعملوا تشيك اب بالمختبرات,
0: على الفيتامينز
1: ووظائف الكلى ووظائف الكبد.
0: حتى النفسية بحاجة ل
1: كل 6 شهور.
0: أوكي. أوكي.
1: أنا ما بعمل دعاية للأطباء النفسيين ولا الأخصائيين النفسيين ولا الأخصائيين الإرشاد, لا.
0: صح.
1: بس أنا بحكي لك نصيحة واقعية, ونصيحة بحكي لك من جانب. ليش؟ لأنه كثير إجاني على التقييم جايين يشخصوا طفلهم ADHD, بشخص الأم أو الأب قبل الطفل, لأنه انتقل وراثة. كثير بيجين عنده توحد الطفل على طول بسأل الأب.
0: يعني ADHD ممكن يكون وراثي؟
1: يا سلام.
0: مش بيئي؟
1: طبعا هو بيئي ووراثي.
0: يعني ينقسم إلى جهتين. أوكي.
1: أو يعني أوضح لك أكثر. جينتك حامل ADHD.
0: أوكي.
1: موجود وراثي, خاصة عند التوائم المتطابقة, أو أسببها الأم, زي الأم اللي هي الكهوليك اللي بتشرب كحول أثناء الحمل, سموكر, هيفي سموكر خاصة, زي اللي هو نقص أكسجين. يعني في كثير أسباب للـ ADHD.
0: أوكي.
1: الآن قد يكون طفل عنده ADHD, ولكن البيئة ساهمت في ظهور هذه الأعراض. يعني لما تكون البيت دائما مش مرتب, لما تيجي لما طفلك انت بتحس انت عنده حركه شويه زياده فيش داعي تجيب له 10 العاب تحطيهم قدامه اوريدي ما هو متشتت.
0: او ممكن اذا الاهل اندفاعيين زياده نعم. كمان ياثر عليه
1: اكيد. فانت أوكي. بدك تحاولي انت تحكي له خمس بدك تستنى مثلا من التمارين اللي دائما بعطيها للاهل انت بتعلمي طفلك بتحكي له 5 ثواني بعدين جاوب 3 ثواني بعدين جاوب. لما تيجي بدك تعطيه مهمه خاصه للمعلمين هاي رساله للمعلمين بدك تعطي عندك طفل اي دي اتش دي مشخص اي دي اتش دي رسميا عندك بالكلاس انت ما تعطيه مهمات كبيره او مهمه كثير كبيره ويلا ما تحكي له انت انسخ مثلا مثال بسيط انسخ الصفحه كامله 10 أسطر مره واحده لا اعطيه سطر سطر سطر ورجيك اياه ليش لانه لن يتمم هذه المهمه انا بعطيه سطر سطر وبتابع مهام صغيره بقسم له المهام
0: صح.
1: هدف هدف عام واهداف صغيره نفس الشيء الام بدك ترتب غرفتك خليه يبلش بسريره خليه يبلش بخزانته اما تحكي له ان جنرال صعب
0: مليون بالمية يعني دكتور بصراحة احنا اليوم قد ما احنا غصنا في الموضوع بحس انه 3 ساعة غير كافية للأسف أكيد. الشديد ان احنا نحكي بكل الموضوع بكل القصص بس انا مثلا كلين اخذت كتير معلومات حلوة لليوم وبتمنى كمان كل المستمعين كل المتابعين فعلا يبطلوا يسوقوا ورا الترند انه انا عندي ADHD وانا حدا سايكو في ريد فلاجز خلص صار الموضوع انه يعني مستمر ولكن اسمح لي دكتور بدنا نسمع منك انت هيك
1: في نقطه كثير تبقى. مهمه بس النقطه كثير مهمه بعد اذنك الان نقطه بالنسبه للعلاج طب دكتور احنا حكينا شغلات كثير ولكن ما حكينا العلاج أوكي. العلاج اول علاج في ADHD اللي هو سيفير او ADHD اللي هو شديد خاص عند الاطفال اللي ما بقعد ما بركز نهائيا تحصيله الدراسي متدني جدا انا هون بلجأ للطبيب النفسي او طبيب طبيب الاعصاب لحتى يعطي ادويه هاي الادويه عائله CNC او اللي هي الادويه نحكي هي ادويه نفسيه ولكن مهدئات عشان لحتى يركز الان انا كثائر بعمل العكس انا ما بروح على الادويه مباشره ليش لانه ادويه بدك تلعبي له كيمياء الدماغ اوكي يعني بتحسن ولكن انا بحاول اخر خطوه اول خطوه بعملها بمنع السكريات طب دكتور انا ابني مدلل صعب بحكي له بعد الساعه 1 الظهر ممنوع سكريات حزم سكر تحت اي ظرف طب بدي بديل فواكه سكر الفواكه الطبيعي
0: عشان ما يعمل فرط حركه زياده
1: يا
0: ممكن.
1: سلام
0: اوكي
1: اثنين في نقطة كثير مهمة الأغذية
0: أوكي.
1: أغذية ببعد عن الجنك فود 3 يمنع منعا باتا قبل 3 سنوات شاشات سواء معه ADHD أو ما معه ADHD ممنوع
0: أوكي.
1: بعديها ببلش تدرج نص ساعة لساعة بعديها 3 مرات في الأسبوع طيب الشاشات ممنوع للADHD على حجم المدخلات أو حجم المثيرات اللي بتطلع من الشاشة
0: أوكي.
1: 3 الملاكمة
0: عشان يفرغ الطاقات الموجودة عنده
1: ليش؟ الملاكمة والسباحة والخيل أولاً الملاكمة هاي بتعطيك تركيز ليش؟ لأنه هاي الحركات أول شيء فيها جهد بدني جداً عالي الملاكمة
0: تهدي الاندفاع
1: ما بعمل دعاية أنا لأصحاب
0: الخيل هلا
1: نعم ولكن هاي بعلمه على التركيز
0: نعم
1: أنا أي طفل بيجيني ADHD بحوله على الملاكمة بعد 2 لـ 3 الأهل بيرنوا علي يشكروني
0: إنه الوضع جدا
1: كثير ممتاز سباحة والخيل بعديها بلجأ آخر شيء لموضوع العلاج الدوائي
0: يعني دكتور أنت كل ما ذكرته هلأ صراحة هي علاجات طبيعية
1: نعم.
0: أنا بحس حتى لو الطفل ما عنده ADHD من الصحيح أنها تكون موجودة
1: نعم.
0: بحياته
1: نعم.
0: ونهاية دكتور يعني نتشكرك على هيك كل هالحكيات الحلوين يسعد صباحك كثير استمتعنا معك اليوم وإن شاء الله هيك بتشوفونا قدام بحلقات جديدة مع الدكتور دائر لحتى نحكي أكتر بكتير قصص لأنه أكيد لسه اليوم مشوارنا ما خلص
1: اتشرفنا فيكم وتحية إليك ولجميع المتابعين وعلى هذا البرنامج الناجح ويعطيكم ألف عافية
0: شكرا لك يسعد صباحك
1: صباحك ورد
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه 12:00 بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إلك عجاج
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تدعو المكلفين بخدمة العلم الدفعة الثالثة لعام 2026 من مواليد 2007 إلى مراجعة منصة خدمة العلم. الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا في إدانة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. الأردن يؤكد أن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. تهديدات إسرائيلية بهدم مبنى معهد قلنديا التابع للأونروا. الرئيس الإيراني يقول إن إيران تدافع عن حدودها لكن لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب. الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو يقول إن العالم فقد نتيجة الأزمة أكثر من 2.6 مليار برميل من النفط كانت مخصصة لعدد من الصناعات الحيوية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

دلوقتي نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: بلقان بلا العصر لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يؤكد أن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. القوات المسلحة تدعو المكلفين بخدمة العلم الدفعة الثالثة لعام 2026 من مواليد 2007 إلى مراجعة منصة خدمة العلم. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية وتطوير القدرات العملياتية. وزارة النفط العراقية تقول إن ناقلات تحمل الخام العراقي عبرت مضيق هرمز. إصابة سفينة بضائع صلبة سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز وفق وكالة رويترز. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3% إلى أكثر من $86 للبرميل.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات.

0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم كمان مكملين زي مبارح في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النور العظيم اللي إذا دخل في حياتنا وترجمنا سيرته إلى واقع عملي رح ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من كل ظلمة إلى كل نور. ربنا سبحانه وتعالى قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالكتاب هو القرآن، والنور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللي أضاء بدعوة الظلمات الدنيا، واللي نقل الناس من الجاهلية إلى الروحانية، ومن الظلمات إلى النور، ومن القطيعة إلى الصلة بالله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به. اليوم بدنا نكمل ما بدأنا به بالأمس. مبارح كنا نحكي عن قصة أخذتنا بصراحة وطولنا فيها شوي بالحلقة، لأنه فيها عبر كانت مميزة، قصة سيدنا سعد بن معاذ لما أسلم رضي الله عنه، وكيف كان اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا مصعب بن عمير دقيق جدا، ففتح الله تعالى على سيدنا مصعب بأن آمن سيدنا سعد، وبعد هيك آمنت قبيلته بني الأشهل. سيدنا سعد بن معاذ لما دخل على مصعب بن عمير في قصة الأمس، أسعد بن زرارة اللي هو بن خالته بيقول له: لقد دخل عليك سيد السادات، هذا والله لئن آمن ليؤمنن معه ناس كثير. فشو سيدنا مصعب قال؟ اللهم افتح بيني وبينه، اللهم افتح بيني وبينه. ولذلك هذا الدعاء استعمله لما بدك تدخل على مدير، لما بدك تدخل تعمل معاملة، لما بدك تدخل تتكلم مع مسؤول يقضي لك حاجتك، قول اللهم افتح بيني وبينه، اللهم افتح بيني وبينه، اللهم افتح بيني وبينه. بدك تحل مشكلة بين زوجين، قول اللهم افتح بيني وبينهم. دائما عند المشكلات، عند المعضلات، عند الملمات زي ما بيقولوا، استعمل هذا الدعاء اللي استعمله سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. وبالفعل يؤمن مع سيدنا مصعب جمع كبير وغفير في المدينة المنورة، ما كان قد آمن مثله معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإحنا اليوم تحديدا بنتكلم عن اليوم أو الأيام القليلة اللي بتسبق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية العهد المدني الجديد. إحنا اليوم تحديدا في شهر ذي الحجة، في صحبتنا للنبي إحنا في شهر ذي الحجة من السنة الأخيرة قبل الهجرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث وعمره 40 عام، ومكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، اللي هي الدعوة المكية اللي منها 3 سرية و10 جهرية، ورح يهاجر في شهر ربيع الأول القادم. يعني إحنا في آخر شهر من 13 سنة، وفي شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم أشهر قليلة يعني سوف يهاجر إلى المدينة المنورة. فشو الأحداث اللي كانت في شهر ذي الحجة من آخر سنة للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة بعد بدء دعوته صلى الله عليه وسلم؟ اللي حدث الآن، العرب كل شهر ذي الحجة بتحج إلى وين؟ إلى الكعبة. زي ما قلنا إنه قبل أسبوعين تقريبا قلنا إنه سيدنا إبراهيم بنى البيت، ولا زالت الناس على ملة إبراهيم حتى جاء عمرو بن لحي فأدخل الأصنام، وصار لكل قبيلة صنم، وكل قبيلة تحج في يوم ذي الحجة وفي شهر ذي الحجة إلى البيت الحرام، بتطوف حول الكعبة نعم، ولكنها تتوسل إلى هذه الأصنام وتجعلها شريك في العطاء والمنع والرزق والخير من الله أو مع الله سبحانه وتعالى. وبالفعل بيجي وفود كبيرة، من هاي الوفود وفد كبير جدا من المدينة المنورة جاء حتى يحج البيت. طبعا احنا تكلمنا بالأمس إنه المدينة فيها مشركين، فيها عباد أصنام، لكن فيها من أهل الكتاب وفيها نصارى مختلطة يعني. ففي عدد كبير من المدينة جاء. الأصل إنه هذا العدد جاي وين؟ جاي إلى الكعبة حتى يحجها ويعبد الأصنام. لكن كان في وسط هذا الفوج ناس من الأنصار من أهل المدينة اللي أسلموا، وعددهم 70 رجل وامرأتين. الامرأتين هما سيدتنا نسيبة بنت كعب وسيدتنا أسماء بنت عمر الله يرضى عنهم. جاءوا كلهم 70 متخفين، يعني طالعين الحج. القافلة كلها تعلم إنه كل من جاء من المدينة من يثرب جاءوا للحج، فهم يجوا متخفين وما أخبروا أحد أنهم قادمون للقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاءوا زي ما حكينا مع ناس من المدينة ما زالوا على الشرك، وناس طالعة التاجر، وناس من اليهود طالعة يعني تجتمع مع القبائل حتى تبيع وتشتري منهم. فخافوا أن يفشوا السر، اليهود يحكوا، خافوا يفشوا السر، المشركين يحكوا، خاصة إنهم رايحين على أهل الشرك، فتصير إيش؟ حرب في مكة المكرمة، فيصير مقتلة. فكان الأمر بكل هدوء، بكل سكينة، وفي غاية السرية. خرج هؤلاء من المدينة المنورة 73 رجل وامرأتين، ولما وصلوا قريب من مكة المكرمة خيموا أهل المدينة جميعهم في مكان واحد. انطلق سيدنا مصعب بن عمير مباشرة ليرى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وضع خيمته، وضع أمتعته، وضع أغراضه مع أهل المدينة، وانطلق مباشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه اشتاق لحبيبه، لأنه اشتاق لطبيبه، لأنه اشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام. الله يحرك في قلوبنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نشتاق إليه، ونكثر الصلاة عليه، وندخل في زمرته، ونبعث على ملته، ونقف على حوضه، ونسقى من يده صلى الله عليه وسلم، ونكون معه وفي صحبته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سيدنا مصعب بن عمير ركض إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذن ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي استقبله بحفاوة ويحتضن سيدنا مصعب ويقبل سيدنا مصعب، وسيدنا مصعب يقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل أخبار المدينة. يا رسول الله صار معي هيك وهيك وهيك وهيك، 1 2 3 4 5 6 7، وحكاله عن سهولة أهلها في الإسلام وسرعة إقبالهم على الإسلام. وهذا الشيء حكيناه بالأمس لما قلنا أن اليهود عملوا توطئة، إنه في أهل كتاب، في رسول، في كتاب ينزل. وأخبروا عن إنه أهل المدينة متشوقين لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله أهل المدينة يستبطئون رسول الله، يعني بتعجبوا، مشتاقين جدا لرؤيته والإيمان به صلى الله عليه وسلم ومبايعته. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الأخبار قال له الآن بتقوم مباشرة، لا تكلم أحد، بتروح بتسلم على أمك. شوف كيف، وأمه كانت مشركة، أم سيدنا مصعب بن عمير لم تكن أسلمت، ومع هيك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما جاء إلى النبي، لأنه النبي أولى من أبانا وأمهاتنا، النبي أولى من أبائنا وأمهاتنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له الآن تقوم إلى أمك. فقام إليها وقبل يديها وأقدامها وعانقها، فقالت له تذهب إلى محمد قبل أن تأتي إلي؟ فقال سيدنا مصعب ما كنت لأفعل ذلك يا أمه، ما أقدر إلا أن أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هاي الأثناء الآن الخيمة موجودة، سيدنا مصعب قدر يطلع لأنه من أهل مكة ومعروف. طيب إحنا الأنصار بيغلوا بدهم يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، ففي 2 من الأنصار ما استطاعوا إنهم يتحملوا، بدهم يروحوا يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، فطلعوا من بين الأفواج من بين الناس وراحوا مسرعين يبحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي في هذا الوقت كان في بيت عمه العباس، عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أخو سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. دقوا الباب وطلبوا لقاء النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا العباس قال لهم انتظروني في منطقة العقبة، منطقة قريبة من مكة، عشان ما تدخلوا هون ويقولوا مين هذول اللي دخلوا على بيت العباس، لأنه بيت العباس معروف في مكة. قال لهم انتظروني في منطقة العقبة وأنا آتيكم والنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هاي الحادثة نشأت بيعة العقبة. نشأت بيعة العقبة، لأن العقبة تعني إيش؟ المكان المرتفع قليلا، يعني أنت ماشي دغري في عقبة تمنعك أنك تظلك ماشي دغري، فبدك تزيع عنها. وبيعة العقبة كانت البيعة يعني هي العهد، بيحط إيده بإيد النبي عليه الصلاة والسلام ويتفق معه الصحابي على أشياء معينة. ربما النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في بعض الحالات، يعني مثلا في صحابي بلغتنا اليوم قبل أن يكون صحابي رضي الله عنه وأرضاه، يعني قبل أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، كان بحب إحنا بين قوسين بنحكيها الصلبطة، يعني بحب يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويطلب من هذا لو هو مش محتاج، بحب يأخذ. فلما إجا بايع النبي عليه الصلاة والسلام وآمن، النبي زاد شرط على البيعة، قال له إنك ما تسأل الناس، قال له أوعك تطلب من حدا شيء، بتبايعني بدخلك بالإسلام، ما بتبايعني خلص. تخيلوا، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يطلب من أحد بعد البيعة شيء، حتى رضي الله عنه وأرضاه إذا سقطت عصاه هو على الجمل، إذا وقعت عصاته بالسوق هو على الجمل لا يطلب من أحد أن يناول العصاي، كان رضي الله عنه ينزل عن ناقته ويأخذ بعصاه ثم يخرج مرة أخرى إلى الناقة. فهذا هو العهد وهي البيعة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم إجوا واجتمعوا في منطقة العقبة حتى يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام ويشهروا قدام النبي إسلامهم ويبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فطلع 70 رجل وامرأتان أو 72 أو 73 على اختلاف الروايات، كانوا متخفين حذرين، طلعوا متفرقين حتى لا يلتفت الناس إليهم، وفعلا وصلوا إلى المكان اللي هو العقبة. سيدنا العباس خرج هو والنبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا العباس عشان احنا راح تتواتر او يكثر الحديث عنه لاحقا، سيدنا العباس في خلاف، هل آمن بعد معركة بدر ومعركة أحد ولا كان مؤمنا في هاي القصة؟ الكثير من الروايات ترجح انه كان مسلم ولكنه يخفي اسلامه حماية للنبي حتى ما يكون حدا معادي، كيف أبو طالب؟ أبو طالب كان على دين قومه لكن كان يمنع النبي، لو كان آمن بيصير عدو للمشركين كمان. فالعباس كان يعمل نفس الشيء، فبعض شراح السيرة بيقول لك لا هو كان مسلم ولكن كان يخفي إسلامه حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض شراح السيرة بيقولوا يعني اللي بيأخذوا بالظاهر بيقولوا لا كان وقتها لم يكن أسلم بعد ولكنه كان يقف بجوار النبي مثل ما كان يقف معه عمه أبو طالب. وصل العباس والنبي عليه الصلاة والسلام إلى العقبة وجلسوا مع أهل المدينة، فقام العباس استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام ووقف، قال أيها الناس إنكم تعلمون أن محمدا منا يعني عندنا في عزة ومنعة، وإننا منعناه ممن يؤذوه من قومه، يعني أنا بالنسبة لحميته وأنا واقف معه، فإن كنتم أخذتموه لتنصروه فشأنكم، إذا بدكم تأخذوه وتنصروه هي النبي عليه الصلاة والسلام معكم وتتشرفون بأن يكون معكم أيها الأنصار، وإلا إذا ما بدكم تنصروه وبدكم تخذلوه وتتركوه وإلا فاتركوه فإنه في عزة ومنعة. فقام رجل من الأنصار اسمه البراء بن معرور رضي الله عنه، شو قال بصدق؟ قال يا رسول الله خذ من أنفسنا ما شئت، يعني أنت إلك أرواحنا، يعني أكثر ما يبذل الإنسان روحه هذا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أمر يا نبي وإحنا جاهزين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم. الإنسان حريص على شغلتين، على نفسه وروحه وعلى شرفه، ما بيسلم أهله، ما بيسلم نساءه ولا خواته ولا أمه. وللأسف يا رسول الله اليوم هذا الشيء ظهر في بعض من أمتك اللي بلش يستغل عرضه وشرفه عشان يجيب مشاهدات وعشان يجيب تفاعلات وترندات وعشان الناس تتفرج عليه وتزقف له. قال عليه الصلاة والسلام بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم، يعني شرفك وروحك. أيوة، لأني أنا بدي هاجر وأعيش بينكم وأنشر الدعوة، إذا بده حدا يعاديني بدكم تحموني وتساعدوني وندافع عن أنفسنا. فقام البراء بن معرور متحمس للإيمان قال والله يا رسول الله لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. الإزار هو الثوب اللي بيستر العورة. يعني مين بدي أخليك يكشف عورتي يا رسول الله؟ وهاي كلمة كانت تحكيها العرب على بيان قمة النصرة وقمة الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين قام سيدنا أسعد رضي الله عنه، أسعد بن زرارة، وتكلم بكلام. شو تكلم؟ قال يا رسول الله علامة نبايعك، أعطينا شغلة نبايعك عليها، يعني إيش بدنا نبايعك بالضبط بالتفاصيل؟ فقال صلى الله عليه وسلم تبايعونني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني في أوقات النشاط والكسل والقوة والضعف، وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. فقالوا حاضرين يا رسول الله، وقاموا يبايعوا. وقفهم أسعد، في صادق بده يبايع بكل جدية. قال محذرا إنكم تعلمون، بحكي للأنصار، أن مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مفارقة العرب. راح تصيروا أنتم بجهة والعرب بجهة، وأن تعضكم السيوف، يعني إيواءكم لمحمد يعني إعلان حرب على العرب، سيحاربونكم وتضربوا. فقاموا وقالوا دع عنا يدك يا سعد، يا أسعد، فوالله لا نقيل ولا نستقيل، ما متخلى أبدا عن عهدنا وبيعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك، يعني منعنا عنك وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. فقال عليه الصلاة والسلام لكم الجنة. فقام الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شو صار بعد هيك بنحكي، لكن بعد الفاصل. خلينا
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

مواكب للسياحة والسفر: السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد.

0: بعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية Link & Co 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة Link & Co 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة Link & Co 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة Link & Co 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من Link & Co اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كوب بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: ويترك أثر،
3: ويترك أثر
2: مع الدكتور محمد العبادي.
4: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ومكملين في صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة من الأنصار بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجل إلا واحد قام، اسمه أبو الهيثم ابن التيهان. قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا. مين بيقصد؟ بيقصد اليهود. وإنا لقاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن تتركنا؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال قولته المشهورة: لا، بل الدم الدم والهدم الهدم. يعني عبارة بتحكي لك لا، النبي بيقول أن دمي من دمكم وحرمتي من حرمتكم، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. الهدم الهدم يعني إذا هدمتم شيء أنا بهدمه إذا كان في عداء مع الله سبحانه وتعالى، وإذا بنيتم شيء أنا أبنيه معكم إذا كان في خير. فقام الناس وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد انتهاء موسم الحج عشان ما حدا يشعر انصرف 70 رجل ومرأتين على أقل الأقوال، وعادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك أعطي الإذن للمسلمين المستضعفين في مكة بالهجرة، لأنه بعد شهور قليلة رح يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. بعد ما مرت الأيام وبعد بيعة العقبة الثانية، الصحابة صاروا يجدوا أذى كثير، فالمسلمون جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يشكوله مرة مرتين، يقولوا له: يا رسول الله، أهل قريش يؤذونا، أهل قريش يعذبونا، بطلنا نقدر نتحمل. حتى جاء الإذن من الله سبحانه وتعالى بأن يوجههم النبي عليه الصلاة والسلام لبدء الهجرة من مكة إلى المدينة. وهون بدأت معالم الهجرة النبوية. دخلنا في السنة 14، بدأ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يهاجرون، وكان من أوائل المهاجرين سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهاجر معه سيدنا بلال بن رباح، وهاجر سيدنا سعد بن أبي وقاص، وجاء الدور على سيدنا عمر بن الخطاب في الهجرة. راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، تأذن لي أن أهاجر إلى المدينة المنورة؟ فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. الآن في حوالي 30 إلى 40 شخص، النبي حكى لهم بس تكونوا قادرين تطلعوا اطلعوا لأنهم مستضعفين. فقام سيدنا عمر بكل قوته ومهابته بده يساعد المستضعفين. كيف؟ كيف ما حد يلحق وراء المستضعفين؟ لأنه الناس كانت خايفة تهاجر. فقام سيدنا عمر وتوجه نحو الكعبة، توشح سيفه ولابس عدته وطاف حول الكعبة، ثم قال، يعني عشان الكل يشوفني، في شيء غريب، ليش لابس سيفك؟ ليش مجهز راحلتك؟ ثم قال: من أراد أن تثكله أمه، يعني تفقده، أو ييتم ولده، يعني يفقد أبوه، فليتبعني خلف هذا الوادي، يلحقني، يعني اللي فيكم زلمة يلحقني، إذا فيكم رجل يمشي وراي. فما جرأ أحد وما تجرأ أن يلحق بسيدنا عمر رضي الله عنه. وتبعوا هذول 20-30-40 صحابي رضوان الله تعالى عليهم إلى المدينة المنورة من دون أن يطاردهم أحد. سيدنا عمر رضي الله عنه خرج إلى المدينة، وفي معه قصة مع صحابي بنحكيها، لكن يعني مش اليوم موعدها بإذن الله سبحانه وتعالى، اللي بتدل على حسن الصحبة. من ضمن المشاهد اللي كانت قاسية وصعبة جدا في الهجرة قصة عائلة سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه. أبو سلمة وعنده زوجته أم سلمة وابنهم سلمة، خرجوا الثلاثة معا، بدهم يروحوا للمدينة كلهم مؤمنين.

0: أبو سلمة ماسك بخطام الجمل، وأم سلمة راكبة على الجمل ومحتضنة ابنها الصغير. فلحق بهم، لحق فيهم مين؟ المشركين، واعترضوهم وتخاصموا مع سيدنا أبو سلمة. أول من وصل من العائلات إنها ترجع أبنائها وبناتها عائلة أم سلمة، رجعوا قالوا له بدنا بنتنا يا عمي، قالوا له بدنا بنتنا، أنت ما بتقرب لنا، مش من عشرتنا، ما في مشكلة، أنت حر، هذه نفسك غلبتنا عليها، ولكن امرأتنا هذه لن نتركك تأخذها معك وتسافر، هاي بنتنا، بنت قبيلتنا وبنت عيلتنا، لم نرضى لها الإسلام أصلا عشان نخليها تسافر. فأجبروه رضي الله عنه بالقوة، بالغصب، يعني غصبوا منه زوجته وأخذوها. أيوة، فعائلة أبو سلمة لسه جاية تمنع أبو سلمة، فاشتد المناكفة والقتال، وقالوا والله لا نترك ابننا معها، انتوا اخذتوا المرأة هي بنتكم، انتوا حرين، لكن ابن أبو سلمة هذا إلنا ولقبيلتنا. فتنازعوا المرأة وتنازعوا الطفل، وظل أبو سلمة رضي الله عنه لوحده، خرج إلى المدينة مكسورا حزينا إنهم أخذوا ابنه، وفي ناس أخذوا بنته، ولكنه خرج مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، يطلب من الله كل يوم، كل يوم يطلب من الله إنه يحل له هاي الإشكالية. وسيدتنا أم سلمة رضي الله عنها سنة كاملة تخرج كل صباح إلى أطراف مكة، تشوف لها مكان ظلها تبكي وتتعيط وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، يا رب أنت الوحيد القادر على أن ترجع لابني، يا رب أنت الوحيد القادر أنك توصلني لزوجي، يا رب أنت الوحيد القادر تحلي لي مشكلتي. وبالفعل بعد سنة من الفراق، في أحد أبناء العمومة لأم سلمة رضي الله عنه كان يشوفها وشوف حالتها، فرق لحالها، قال لي يا عم إحنا شو بدنا فيها، واحدة بدها زوجها، واحدة بدها ابنها، ليش إحنا نحرم منها ابنها سنة كاملة ونحرمها عن زوجها، هي ما تختار اللي تختاره، بالنهاية الأمر إلها. فتوسط لها عند أهل زوجها عشان يأخذ الولد، أول شيء احتال عليهم، قال لهم سنة الأم مش شايفة، حرام عليك، وأعطوها. ثم توسل لعائلته بأن يطلقوها، فجهزت أم سلمة ناقتها وناقة ولدها، وبتقول وأخذت ابني وخرجت. الآن أم سلمة ده تحكي لنا قصة من أعظم قصص الشهامة في الوجود، من أعظم قصص الشهامة في الوجود. بتقول فجهزت ناقتي وركبتها وابني وخرجت من مكة متجها للمدينة. فلما وصلت أطراف مكة بدي أخرج، شافت رجل اسمه عثمان ابن طلحة، مشرك ما كان مسلم، عرفني فسألني إلى أين يا أم سلمة، قالت أريد زوجي في المدينة، فقال والله لا تسيري وحدك في هذه الصحراء. الله أكبر. قالت وأخذ بخطام ناقتي وذهب ماشيا إلى المدينة من مكة المكرمة. يا جماعة الخير، تقريبا 480 كيلو. سيدتنا أم سلمة بتقول فوالله ما رأيت رجلا خيرا ولا أكرم من عثمان بن طلحة. كان مشرك لكنه كان عنده شهامة، كان رجل جدع، فطرة سليمة، كان يمشي بها، فإذا أراد أن يستريح أو هي تستريح أناخ الناقة، يعني أبركها، ثم ابتعد عني وذهب راح يشوف له شجرة فنام، ليترك إيش لسيدتنا أم سلمة مساحتها وحريتها، لتقضي حاجتها، لتنام، لتستريح. فإذا حان وقت الرحيل، إما هو بناديها يا أم سلمة جاهزين، أو هي بتناديه بتودي له ابنها. فكان يجي وتركب سيدتنا أم سلمة الناقة وتقوم، ثم يمسك بخطامها ويمشي، وظل على هذا وبالحر وبالصحراء حتى رأوا ديار المدينة، شافوا معالم المدينة. ها هاي المدينة يا أم سلمة، شو بتقول؟ شو بتقول؟ شوف سيدنا أبو سلمة شو قال، شو عمل، عفوا سيدنا عثمان بن طلحة لأنه أسلم لاحقا. ثم استدار وعاد أدراجه إلى مكة راجلا، ما يقارب 1000 كيلو مشى، بس عشان ما يترك امرأة وحيدة تذهب في هاي الصحراء القاحلة. شوف الشهامة العظيمة عند سيدنا عثمان بن طلحة رضي الله عنه. رجعت حتى ما دخل المدينة عشان ما يعملوا له بهرجة وما يعملوا له يعني تقدير وما يقولوا هذا طلحة، ما بده تكريم، ما بده شيء، فقط حملته شهامته على ذلك. بس شهامته خلته يأخذ المرأة من مكة إلى المدينة المنورة ماشيا، فما أراد أن يدخل عشان ما أحد يقول والله بدنا نكافئك، والله بدنا نعطيك شيء، والله بدنا نهديك شيء، لا. فلما رأوا المدينة وأثار المدينة شو قالها؟ قالها هذه المدينة، واستدار وعاد أدراجها. تحكي القصة لزوجها ومن يسمعها بتقول فوالله ما رأيت رجلا أعظم من عثمان بن طلحة. وبتتوالى أفواج الصحابة بالوصول إلى المدينة، واحد اثنين مع بعض ثلاث مع بعض بيمشوا يهاجرون في الخفاء حتى يلحق بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن الصحابة بيمضوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبيتحركوا نحو المدينة المنورة، وكل أهل المدينة ينتظرون وصول النبي عليه الصلاة والسلام على أحر من الجمر. هاي القصة فيها أحداث عظيمة وفيها معاني إلنا كبيرة، من أعظمها معاني الشهامة اللي آخر إشي تكلمنا عنه عثمان بن طلحة. يا جماعة الشهامة الإنسان لازم يقدم لله سبحانه وتعالى ويحط المواقف لا لينتظر ثناء من الناس ولا لينتظر عطاء من الناس. يعني شوف هذا، حتى عثمان بن طلحة ما حملوا الإيمان بالله على فعل هذا، اللي حملته شهامته وأصالته ونجدته. اليوم لما أعرف جاري محتاج شيء لازم أنجده، لما أعرف صديقي صاحبي محتاج شيء لازم أنجده، هاي هي الشهامة. وهذا الشيء ربنا سبحانه وتعالى يحبه، ولعل هذا الشيء اللي عمله عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه كان هو سبب أن من الله تعالى عليه بالإسلام. لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الله سبحانه وتعالى كيف ربنا رح يكرم المؤمن يوم القيامة، النبي بيقول لأن أمشي في حاجة أخي، لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر. أنا أمشي في قضية أخوي أحاول أساعده سواء ساعدته أو ما ساعدته، أحب إلى النبي من أنه يعتكف في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بألف صلاة شهرا كاملا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، اسمع إذا بتقدر تساعد أي إنسان على أي شيء، قال ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له، يعني تمشي معه من الأول حتى تقضي له حاجته، ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. صاحبي بدور على بيت بده يستأجر، بظل معه لما أعرف أنه استأجر بيت. صاحبي بده يتجوز، تمام، والآن في فترة قاعد يعد للزواج، إذا سألني استشارني إجاني وأنا قريب منه جدا بظل معه أشوف شو بده، بكمل معه اشتريت كذا، بدور له حتى أنجز له ما أراد. صاحبي بده يقضي حاجة وأنا ممكن أساعده فيها، بده شغلة أتوسط له فيها وهو يستحق، بقربه حتى أنجزها له. ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. اثنين، درس بيعة العقبة الأنصار رضي الله عنهم. بيعة العقبة ما كانت اتفاق سياسي، لكنها كانت انطلاقة لدين الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بده يبايع، فالصحابة يلا مش هذا النبي وكذا وبايعوا مباشرة، لا، ما كانوا أصحاب أهواء ولا كانوا أصحاب عاطفة، كانوا في غاية النبل وفي غاية الصدق. قالوا له يا رسول الله تعال، على إيش بدنا نبايعك بالضبط؟ واحد اثنين ثلاث. طب يا رسول الله لو صار كذا؟ النبي بجاوبهم، طب يا رسول الله لو صار كذا، حتى يعني صادق في بيعته للنبي عليه الصلاة والسلام. واليوم لما إحنا نعاهد ربنا سبحانه وتعالى عهد إن نترك معصية، إن نترك ذنب، خلينا نكون يعني نحكيها بالصدق، نحكيها بتحمل المسؤولية. يعني هذول الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عارفين إنه رح يصير مشاكل ورح يبنى على هذا حروب. قال ستصافحكم السيوف، السيوف يعني راح تطلع عليكم، راح تصير في حرب بينكم بين العرب. ومع هذا قدموا دماءهم رخيصة طاعة لله ورسوله. اليوم أنت إيش بدك تضحي؟ اليوم ضحي بمعصية مهما كانت هاي المعصية، ولن تكون مثل إنك تضحي بدمك وروحك في سبيل الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير من الدروس وأنا بحكيها بعجلة عشان وقتنا، سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها جسدت أروع معاني التضحية هي وزوجها وابنها، لأنهم تركوا ديارهم وتركوا بيتهم وتركوا أموالهم وخرجوا من أجل الله سبحانه وتعالى. ومع أن العائلة تشتتت، يعني كان بيقدر يقول سيدنا أبو سلمة طبعا يحب زوجته كثيرا وزوجته تحبه كثيرا، وسيدتنا أم سلمة في قصة أخرى راح نوصلها إن شاء الله بتقول من خير من أبي سلمة، ما في بالوجود أحسن من أبو سلمة بالنسبة إلها. فبيحبوا بعض حب شديد ومعهم ابنهم، كان سيدنا أبو سلمة شو بيقدر يقول؟ بيقدر يقول خلاص بدنا نرجع. وكانت أم سلمة شو بتقدر تقول لزوجها؟ أرجوك أتوسل إليك أنه ترجع، أنا ما بقدر أتركك ولا بقدر أترك ابني. لكن الزوجة ضحت بزوجها والزوج ضحى بزوجته وتركوا ابنهم من أجل الله سبحانه وتعالى. يعني إيش أعظم من هاي تضحية؟ اليوم إحنا لازم نضحي من أجل الله. اليوم المعصية اللي أنا حابسيتني عن الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى لازم أضحي فيها. الناس ضحت بدمائها وأموالها ونسائها وأزواجها وأطفالها من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى. فأنا مالي ما أضحي، أترك هالمعصية، أترك هالذنب اللي أنا مقيم عليه والذي يحول بيني وبين الله سبحانه وتعالى. الأخير شكر النعمة، شكر النعمة على حرية العبادة، حرية الاستقرار العائلي. يا جماعة إحنا اليوم في زمن الحمد لله رب العالمين، في بعض الدول يضيق عليها إيمانها، يضيق عليها في صلواتها. إحنا عايشين في مجتمع الحمد لله تقام فيه الصلاة وفي حرية العبادة، في استقرار عائلي، والدول حولنا تتخطف الناس من حولنا. فهاي نعم أحيانا بحاجة إلى أنه نستحضرها. لما تشوف في الأخبار ناس بيهوي عليهم صاروخ بفتتهم، أنت تذكر أنه أنا يا رب وين عن هذا، وين عن هذا، أنا كان ممكن أكون مكان هذا الرجل. فتذكر هاي النعمة. وكنا نحكي قبل أيام عن اشتداد الحرارة، في ناس لا تجد الماء، تمشي أميال وكيلوات عشان تجد ماء تطلعه وأبصر يكون نظيف ولا لا ومش بارد. إحنا في ظل ظليل وفي براد، دائما نستحضر نعم الله سبحانه وتعالى ونشكرها، لأنه الشكر موجب دوام النعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفعنا بصحبتنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يكرمنا بالدنيا برؤيته وفي الآخرة بشفاعته. أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا الهشم اللعب، تطبيق يوولت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كلياً الآن.
2: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يؤكد أن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. القوات المسلحة تدعو المكلفين بخدمة العلم الدفعة الثالثة لعام 2026 من مواليد 2007 إلى مراجعة منصة خدمة العلم. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية وتطوير القدرات العملياتية. وزارة النفط العراقية تقول إن ناقلات تحمل الخام العراقي عبرت مضيق هرمز. إصابة سفينة بضائع صلبة سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز وفق وكالة رويترز. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3% إلى أكثر من 86 دولارا للبرميل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: عنا لجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع المفوض السامي لحقوق الإنسان التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الذي تشهده. مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. قطر عن محادثات واشنطن وطهران تقول إن الجهود مستمرة مع جميع الأطراف وتبحث عن حل دبلوماسي. وزارة النفط العراقية تقول إن ناقلات تحمل الخام العراقية عبرت مضيق هرمز. مصدر إيراني لوكالة رويترز يقول إنه من المستبعد أن تقبل طهران أي بديل آخر لإعادة فتح مضيق هرمز. إيران تقول إن خطة مؤقتة بشأن مضيق هرمز قيد النقاش مع عمان تمنح طهران سيطرة كاملة على حركة الشحن الداخلة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريف.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: يسعد مساءكم واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم عين سبورت. معكم انا عثمان الحسنات عبر اثير اذاعه عين على التردد 98.3 من الساعه الثالثه وحتى الرابعه. طبعا اكيد احنا بنكون سعيدين جدا بالتواصل معكم وباستقبال مناقشاتكم على رقم 0784631. اكيد بانتظار انه نسمع ارائكم وكل شيء انتم بتحبوا تتواصلوا معنا فيه. طبعا احنا اليوم من غير العادة دائما ببلش أنا أحكي وببلش أنا أتكلم. أنا طبعا يمكن شوي بعيد عن التواجد والحضور على منصات الإذاعة والتلفزيونات والسوشيال ميديا بشكل عام طبعا لأسباب خاصة. فاليوم أنا جميل جدا أني أبلش مع أول إشي أخ وصديق وحبيب وقدوة بالنسبة لي، قدوة إعلامية، ويمكن الناس ما بتعرفوا أنه هو الشخص الوحيد اللي بستشيره في كل أمور حياتي خاصة الحياة الرياضية والإعلامية. يمكن هو يخجل يصير وجهه أحمر في العادة هو دائما مضيف، لكن اليوم هو مستضاف. الكابتن مميز جدا وأخونا وصديقنا أبو تميم الأستاذ أحمد الخلالي، الله يسعد مساك.
1: يا هلا مساء الورد أبو عمر كابتن عثمان، وبالعكس شكرا على الكلام الطيب، وانت عارف يعني بالنهاية احنا بنقدم رسالة محترمة وان شاء الله نكون قد هالمسؤولية، لانه الظهور امام الكاميرا او حتى على المايك والله انه اشي ثقيل ومسؤولية صعب. امام الله وامام الناس والله
0: لا بس هو اصعب انك تكون ضيف.
1: شوف من النادر انا اني اكون ضيف فانا ما بعرف شو ممكن يطلع معي، دائما احنا نكون مجهزين حالنا اطلع معي انا او يطلع معك انت، فتجربة اكيد حلوة واكيد ممكن احكي فيها اشي ما بعبر عن رأيي مرات انا كثير كإعلامي بسأل بضمن السؤال بحط الموضوع، ولكن بالنهاية لما تكون ضيف أكيد مختلف غير عن صاحب
0: الإعلامية تاعت أبو تميم، مختلف شوي، بيعرف متى يخلي الضيف اللي عنده يطلع كل ما في جعبته. اليوم احنا نحاول نخليك تطلع ما في جعبتك بس في أشياء الناس تعرفهاش.
1: بتشرف
0: طبعا بحس. أول ممكن في كثير محاور، يعني كثير شغلات في آخر فترات
1: صحيح.
0: من أندية من منتخب من كثير أمور. احنا خلصنا من كأس العالم وأنهينا باعتقادي الملف، ويمكن اللي انتقد واللي مدح وبالمجمل احنا دائما نطلع على المراحل اللي بعدها. اكيد قدوم بادو الزاكي يعني ممكن هو العلام الابرز في هاي الفترات، فانت شو رايك بالتعاقد مع الكابتن بادو الزاكي مبدئيا؟
1: شوف سعادة المستشار، اول شيء خليني احكي من وجهة نظر اعلامي، لانه فني اعتقد انا في ناس اقدر منا على الحديث. كابتن اول شيء انت حكيت جملة مهمة، ما بعد كأس العالم
0: طبعا،
1: وكنا نحكي بهذا الموضوع قبل كأس العالم بسنة.
0: نعم.
1: شو راح يكون عندنا بعد كأس العالم؟
0: نعم صحيح.
1: بصراحة ردة الفعل حتى الآن ليست بمستوى الشيء اللي احنا وصلناه، احنا كنا نعتقد انه في شيء افضل، ان شاء الله يكون في افضل. بجوز الشيء الوحيد اللي مواسينا شوي موضوع الملعب الجديد اللي يعني بننتظر انه يكون ملعب عالمي، هذا بحد ذاته بخلينا نتفائل، ولكن كنا نتمنى الامور تكون افضل من ذلك. ولكن الموضوع مش سهل، بده تخطيط، بده مال، بده دعم، بده دراسه، بده نظره بعيده. انا بعتقد هذا المدخل اللي انت تفضلت فيه البادو الزاكي بعطيني قراءه للمشهد القادم. من متى كابتن عثمان الاتحاد الاردني بتعاقد مع مدرب لعام
0: مدة
1: واحد؟
0: عام صحيح.
1: هذا شيء غير مسبوق
0: صحيح.
1: هذا بعطيك انه في شيء ورا الكواليس، انا هيك بعتقد من وجهة نظر كمتابع. خلينا نحكي الاتحاد عمره ما وقع لمدة عام قبل بطولة كأس آسيا بست أشهر أو خمس أشهر يغادر مدرب ويجي مدرب، أعتقد هذا أمر غير مسبوق. بنفس الوقت ما زالت الصورة عنا شوي ضبابية. لماذا غادر السلامي وكيف غادر، ولماذا حضر الزاكي؟ الزاكي الاسم التاريخي على مستوى حراسة المرمى، وبجوز جيل التسعينات والثمانينات
0: يعني الثمانينات أكثر
1: لما كانوا يحكوا عن واحد يقولوا سطاب يقول لك مفكر حالك بادو الزاكي
0: صحيح.
1: فهو قام رياضية عربية سنوات بالدوري الإسباني كلاعب، وبالمناسبة كان يأخذ أفضل حارس على مدار 5-6 سنوات بالدوري الإسباني. هذا شيء بنقدره، شيء بنحبه، شيء بنفتخر فيه كلاعب كمدرب. عمل مع المنتخبات المغربية مع الكثير من الأندية، ولكن السرعة بالتعاقد مع بادو الزاكي، مدة العقد، طريقة مغادرة السلامي، أعتقد كلها أمور فيها شوية ضبابية لم نعتاد عليها من الاتحاد الأردني لكرة القدم. وبالمناسبة يوم الخميس بعد بكرة في مؤتمر صحفي لتقديم بادو الزاكي، ومن الآن يعني بحكي في أسئلة راح توجه أسئلة بالسائل عنها الشارع، سواء للاتحاد الأردني لكرة القدم أو لبادو الزاكي، عن المشهد القادم خلال السنة القادمة أو ست أشهر على الأقل.
0: يعني شوف، أنا بعتقد أنه بادو الزاكي يمكن شوي بعيد عن التدريب له فترة، يعني يمكن آخر إشي المنتخب النيجر، والمعلومة بتحكي أنه الاتحاد المغربي اللي بدفع
1: تكفل بتكاليف
0: بالضبط تدريبه في منتخب النيجر، وحتى تم إنشاء ملاعب في النيجر حساب الاتحاد المغربي على أساس أنه يكون بادو الزاكي هو المدرب. أنا بعتقد احنا اصرينا كثير على المدرسة المغربية، وانا ضد كلمة المدرسة، لانه عموتة مختلف عن جمال السلامي.
1: صحيح.
0: جمال
1: صحيح.
0: السلامي اكيد مختلف عن بادو الزاكي، فانت ليش الاصرار على المغرب مش على المدرسة المغربية، على المدربين المغاربة؟
1: شوف، هذا سؤال اعتقد راح توجهه بكرة بالمؤتمر الصحفي. انا حكيت لك يعني المدربين احنا بنعرف ما عاد في مدرسة تدريبية بحد ذاتها، المدرب قادر أن يتكيف أثناء المباراة، يلعب 3-4 أشكال، وهذا شيء أنت بتعرفه.
0: كل مدرب مختلف عن الآخر،
1: كل مدرب له طريقته. نعم. وأدواته، وأدوات اللي بدأ فيها حسين عموتة، غير اللي كمل فيها الكابتن جمال السلامي، غير اللي راح يواصل فيها بادو الزاكي. إجمالا إحنا بنحكي عن, عن, عن ثلاثة مدربين من دولة إحنا، يعني لأنه مرات صار الموضوع في ناس بيعتبر نوع أنواع التصيد. لا يا عم، إحنا أخذت مع المغرب مملكة المغرب تاريخيا، فالناس ما تحصل الموضوع قال مدرب مغربي راح وإجوا وإنتوا مدرب ما عجبك. لا لا لا، علاقات عربية، أخوة مستمرة مع الأشقاء المغاربة على مدار التاريخ. فموضوع التدريب وموضوع المدرب نجح بالأردن أو ما نجح بالأردن، هذا ما له علاقة بمرات ما يتم تداوله بهذه الأماكن. كل الشكر لحسين عموتة، كل الشكر لجمال السلامي، وتمنياتنا بالتوفيق لبادو الزاكي.
0: نعم.
1: أنا الآن بتمنى أن بادو الزاكي يجيب كأس آسيا
0: طبعا،
1: ولكن هل توقفين توقفين دوليين كافيين لبادو الزاكي حتى يوصل مع هذه المجموعة من اللاعبين لكأس آسيا بأفضل جاهزية، باستثناء طبعا وإذا أضفنا عليهم التجمع الأخير اللي بيكون قبل كأس آسيا، هل هي كافية لبادو الزاكي حتى يرسم
0: لا.
1: طريقته؟ أنا هذا بسألك.
0: لا لا لا، لا
1: أكيد كمدرب أكيد كافي
0: لا لا
1: هذا
0: أكيد
1: السؤال ممكن
0: أكيد لا. عشان هيك بنرجع لموضوع العام، عشان هيك بنرجع لموضوع العام، وإنت مطالب في بطولة آسيا بتحقيق نتائج كويسة، لأنه أنت بطلت منتخب تعامل كمشارك، أنت تعامل كبطل.
1: صحيح.
0: فبالتالي معاملة الفرق إليك أكيد راح تكون فنيا مختلفة، فأنت أكيد توجهك فنيا لازم برضو يكون مختلف، لأنه أنت مطلوب منك في العادة كنت حالة دفاعية وتحولات هجومية، حاليا بعتقد أنه مطلوب منك ضغط عالي وضغط عكسي وكون لعب أكثر واستحواذ أكثر، فبالتالي مطلوب منك حالات مختلفة في كرة القدم، لأنه هيك راح تتعامل معك الفرق زي ما أنت كنت تتعامل معها، فبالتالي الوقت راح يكون ذي كثير على
1: بادو الزاكي. عشان كده بقول لك أكثر من علامة استفهام على توقيت التغيير، على مغادرة الكابتن جمال السلامي اللي لغاية الآن احنا مش عارفين كيف غادر ولماذا غادر. طبعا كلها أحاديث وكلها تسريبات عندي وعندك وعند الجميع، ان الكابتن جمال السلامي طلب، انه شعر انه ما تم تقديره بالشكل الكافي، شعر انه لم يتم حمايته بالشكل الكافي حتى على المستوى الإعلامي على المستوى الـ الـ الـ الـ الـ الوسط، ولكن كل هذا كلام.
0: نعم.
1: الكابتن جمال السلامي للأمانة حتى الآن انا ما شفت له اي تصريح، وهذا شيء انا بعتقد انه شيء يسجل له، انه ما ما ما, ما لا, لا ما ما ما رضخ لضغط الاعلام انه يطلع بتصريحات.
0: لا لا، كان محترم في الخروج، يعني كان محترم، كان محترم جدا
1: بالضبط، وهذا يقدر له لانه هو يعتبر حاله اردني، واعتقد احنا بنعتبره كمان مدرب اردني.
0: طبعا هو اردني اكيد.
1: يعني لما جلالة الملك يعطيه الجنسيه اعتقد خلاص
0: بتكفيه وزياده،
1: بتكفيه وزياده،
0: ولازم يضل ساكت.
1: والله هاي سكتت اكيد،
0: سكتت
1: أكيد
0: الكل.
1: أكيد
0: هاي
1: اكيد اكيد
0: يا سيدي، جميل جدا الكلام. نطلع فاصل ونرجع لكم ان شاء الله.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: طبعا بالتأكيد بعد ما أنهينا موضوع المنتخب الوطني والاستحقاق من كأس العالم، أكيد إحنا حاليا كل الأعين بتتجه على الدوري الأردني. وزي ما كلنا شاهدنا وسمعنا مبارح في القرار تاع الاتحاد الأردني بجلب اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي بشروط. فأول شيء أنا بدي أسأل الكابتن أحمد الخلايلة، كابتن حلوة هاي، أحسن
5: مشيها اليوم

0: القرار اتخذ لدعم اللاعب الفلسطيني في ظل كل الظروف اللي احنا عاملينها. فاعتقد هذه مسؤولية تحملناها كأردن، وانا بشكر الاتحاد الأردني عليها، بشكر سمو الأمير علي على على على على هذا الموضوع، وهذا مش جديد.
1: لا لا.
0: وكنا نتمنى كمان من قبل، ولكن اكيد الامور ما كانت بهذا الاستقرار، كنا في فترات بجزء احنا ما كنا مستقرين محليا، ومشاركات ومنتخبات كانت الامور شوي
2: حتى طبيعة واحد. اللاعب الفلسطيني يعني صار شوي محترف بشكل اكبر، فهذا كمان يعني بخلينا نضطر كنا ناخر الموضوع بشكل اكبر، لانه سمو الامير كان يمكن طرح هذا الموضوع من سنتين على
0: من فترة
2: من احداث غزة، بعتقد انه كان الموضوع مطروح بشكل
0: كبير على الطاولة. صحيح. نعم. وكان في بجزء في نوع منه ايضا اللاعب المنتخب الفلسطيني كان بمجموعه الاردن، اللاعب الفلسطيني ممكن يكون مطلب للاردن ومطلب نعم لفلسطين. نعم. هذا موضوع بحكم واسع كثير، فاعتقد التوقيت هذا البدايه، وبروح للتوقيت. اعتقد التوقيت الان اصبح اكثر استقرار للاردن، هذا بما يخص الاردن. اما بما يخص الجانب الفلسطيني، اعتقد بحاجه الى هذه الوقفه معهم، لانه ما في بطولات محليه، ما في مشاركات، اللاعبين قاعدين بيعانوا الأمرين الموجودين داخل فلسطين، وبالتالي التوقيت أعتقد مناسب للطرفين. ممكن للأردن كان أكثر استقرار، وهو زي ما بنعرف هذا الموضوع جاء بطلب من الجانب الفلسطيني، وعلى طول تمت الموافقة طبعا بعد دراسته على مدار حوالي تقريبا اسبوعين. الموضوع اخذ دراسه اسبوعين داخل الاتحاد الاردني لكره القدم حتى اتخذوا هذا القرار بالسماح لكل نادي بالتعاقد مع لاعب فلسطيني مثل المنتخب الاولمبي او الاول بما لا يقل عن 6 مباريات. هذا القرار اتخذ.
2: هسه شوف، انا بعتقد انه لما يكون 6 مباريات مشارك في المنتخب الفلسطيني في المنتخب الاول وضع طبيعي.
0: جيد.
2: بس المنتخب الاولمبي هاي جديده.
0: هلا الاول الفلسطيني، انت عارف الاول الفلسطيني اذا اجينا على الواقع ولا واحد موجود وكلهم لاعبين،
2: في ناس انا بحكي لك في يعني ناس فلتين يعني
0: ممكن ممكن 1 2 3 هذا
2: صحيح.
0: هذا بحكي عن كم، ولكن اذا
2: من القائمه المفتوحه 60 في ناس فلتين
0: من 60 مفتوح. ولكن اذا اجيت على المنتخب الاول مثلا موجود الان، لو حكينا 20 25 صعب تلاقي لاعب فالت. هذا خلينا نكون واقعيين، احنا بنحكي ما بعد القائمه ال 25 القائمة المفتوحة الأكبر اللي هي، وبالنهاية حطوا شرط 6 مباريات. هسه ليش 6 مباريات؟ أنا ما بعرف يعني
2: بصراحة عمري ما سمعت الرقم. وحتى يعني مع أبو تميم نكون واضحين في نقطة مهمة جدا، المنتخب الأولمبي ترى أنت ما بتمثل الفريق الأول، يعني فعليا أنت لاعب أردني بدك تلعب في فلسطين، لعبت في المنتخب الأولمبي ترى بتروح بتوقع في فلسطين عادي.
0: قصدك ما في حمايه من موضوع التجنيس. ولكن خليني ارجع على الفكره الاساسيه، انه بدهم يعني يستفيد من هذا القرار اكبر عدد من اللاعبين، واللاعبين الموجودين بجزء بفلسطين هم الاولمبي. فانت لما تتعاقد يعني مع 10 لاعبين مثلا، لان احنا قلنا خلينا نكون واقعيين المنتخب الاول صعب، فبدنا نروح للاولمبي كمان. هيك انت حكيت عن 10 لاعبين، عن فريق كامل على الاقل، وهذا الموضوع قابل للتعديل. وبالمناسبه كان في طلب انه يكون على اكثر من درجة، مش بس بدور المحترفين، بالدرجة الأولى وحتى كرة القدم النسوية. ولكن القرار يبدو مبدئيا تم الموافقة عليه من الاتحاد لكرة القدم أن يكون بس بالمحترفين، ممكن في المستقبل يروح لدرجة الأولى الثانية، ممكن كمان لكرة القدم النسوية، وممكن يكون كمان في عليه شوية تعديلات. ولكن كمرحلة أولى تم هذا القرار اللي أعتقد فيه جانب أخوي إنساني، في جانب فني فائدة لكرة القدم الفلسطينية، وفي أيضا تعزيز لكرة القدم
2: الأردني
0: واللاعب الفلسطيني والأردني واحد
2: 100%. بس التوقيت أنا بعتقد أبو تميم أنه ما ساعد الأندية، يعني أنت ما خليت النادي يدور على اللاعب الفلسطيني اللي بده إياه.
0: قصدك أنه القرار كان يجب اتخاذه قبل 2 شهر من الآن، قبل التحضير لبداية الموسم، حتى الأندية يكون عندها مجال أنها تدور على اللاعب الفلسطيني. الآن اللي بده يلحق حاله يلحق، لأنه أعتقد
2: الوقت
0: الكل خلص
2: تقريبا. يعني ما ظنيت انه في فريق لسه قاعد بجهز بشكل كبير،
0: يعني ممكن في انديه ما تتعاقد مع لاعب فلسطيني، ممكن بالمرحله الثانيه تتعاقد
2: بنسبه كبيره.
0: انا ما
2: اعتقد انه بالعكس هيك، انا بعتقد انه القرار كان مجحف لمعظم الانديه. يعني هذا شيء احنا الكل عارفينه والكل شايفه. اللاعب في المنتخب الاول على ما اظن ما بيقدر يجي في الارقام اللي احنا ندفعها في الدوري الاردني.
0: صحيح.
2: اللاعب اللي في المنتخب الاولمبي عندهم ترى نوعية محترمة جدا في كرة القدم، هذا ممكن احنا نستفيد منه كأردن كأندي أردني ممكن نستفيد منه، أكيد المنتخب الفلسطيني راح يستفيد. بس أنا بعتقد لو القرار نزل أكثر
0: قبل فترة أبكر،
2: لا انسى الفترة، لو نزل أكثر لمنتخبات شباب حتى الفئات العمرية احنا بنقدر

0: نساعدهم وبنقدر نساعد حالنا اكثر.
1: بس وانا بخاف هم كمان الاتحاد الفلسطيني بده يحافظ على لاعبي.
0: طبعا
1: بقول لك انا لاعبين الفئات العمريه بجوز مش ممثلين منتخبات, بكره الاقي حالي بدون ولا لاعب. كله كله كله, وهذا امر وارد لانه البلد واحده بالنهايه
0: 100% 100% وما اظنش يصير خلاف في هذا الموضوع,
1: خلاف ما صار نهائيا
0: ولا راح يصير,
1: بالرغم من انه صار يعني في حديث عن لاعب انه يكون مع منتخب فلسطين او منتخب الاردن, الاردن اخذته قبل, فلسطين اخذته قبل, صار, ولكن للامانه ما صار اي خلاف على هذا الموضوع نظرا للعلاقات الممتازة. 100% سمو الأمير علي, الاتحاد الأردني والاتحاد الفلسطيني ممثل بأبرام جبري رجوب, العلاقات ممتازة جدا.
0: والله رجوب مش قليل. يا سيدي احنا بنتمنى التوفيق ان شاء الله للاعب الفلسطيني ولكل أنديتنا الأردنية. اكيد الموسم مولع البدري, يعني الدنيا مولعة والتعاقدات مولعة. أنا بدي تحكي بالمجمل شو رأيك بالمستوى, بدناش تحكي التعاقدات, مستوى دخول الأندية لبداية دخول الأندية للمنافسات.
1: شوف كابتن عثمان, أعتقد هذا
0: بالمجمل, يعني
1: بالمجمل الموسم الأسخن بالتعاقدات, الأسخن بتاريخ كرة القدم الأردنية حسب ما شاهدنا. ليش الأسخن؟ إجا ما بعد كأس العالم, ارتفاع الأسعار, دخول رجال الأعمال بشكل قوي على الميركاتو, المنافسة غير المعلنة بين الأندية. نعم. ولو أنه المنافسة, أنا بكيف على هذه المنافسة.
0: طبعاً طبعاً.
1: النادي هذا بنزل بوست, هذا بتعاقد مع لاعب في معركة شغالة, ولكن برجولة وبفرسان الرياضيين. بس أنا ما بحب تروح لكسر العظم, يعني ما بحب روح لكسر العظم, لأنه بالنهاية الخاسر الكل.
0: طبعاً.
1: يعني ما يصير في دفع فلوس أكثر من اللازم, ما يصير في تضخيم للحجم المالي لكرة القدم الأردنية برواتب اللاعبين بما لا يتناسب مع الواقع, وبالتالي راح يصير في عنا دروب. وأنا هذا ما أخشى عليه, زي ما صار مرة بكرة السلة, دخلت أندية الشركات
0: زين,
1: رفعت المستوى كثير,
0: أرامكس.
1: ورفعت الرواتب ورفعت, وبلحظة معينة انسحبت. فبعد ما كان راتب اللاعب بكرة السلة 4,000 أو 5,000 رجع ل 500 دينار.
0: نعم.
1: فما بدنا هذا التضخم غير المنطقي, وهذا دور أعتقد الرقابي للاتحاد الأردني لكرة القدم, ومسؤولية على الأندية نفسها, على إدارات الأندية, لازم يكون في ميزانية محددة, بجت قيمة للاعبين, لو كان ما في يعني رقم محدد, ولكن على الأقل في تصور للمشهد المالي. هذا اللي بيحيط بالسوق, الفيصل والحسين بغردوا بعيد عن الكل. الدوري راح يتقسم ممكن لثلاث طوابق, طابق فيصل وحسين من ناحية المنافسة حسب ما بنشاهد, الرمثة والوحدات ممكن
0: يشاكسوا
1: يتواجدوا, ولكن في فروقات واضحة بكواليتي اللاعبين, ما بنقلل من أي نادي, ولكن احنا بنحكي من ناحية السوق اللي شايفينه. تبقى بقية الأندية, هذول الأربعة استثنيناهم, بظل عند الأندية الثانية لغاية الآن أنا مش شايف في حركة جيدة, باستثناء من القادمين جدد على الدوري اللي هم العربي وبشكله الجديد
0: بنيولوك
1: ودوغرة, قاعد بيشتغل بهدوء, وبالتالي المشهد أعتقد صار واضح, وغالبا هذا المشهد هو اللي راح ينعكس على شكل الترتيب. يعني هذا المشهد اللي احنا شايفينه ممكن ينعكس على شكل الترتيب, ولكن العربي ودوغرة أعتقد ما راح يكونوا سهلين. لا, راح يدخلوا بقوة, لأنه في إمكانية التنافس بهذا المكان.
0: والأهم ترفش عليهم ديون. الناس اللي ما بتعرف, والفرق اللي بتيجي من الدرجة الأولى للمحترفين بتيجي على الأغلب بدون ديون وبدون مشاكل مالية, فبالتالي سهل التعاقد في دوري المحترفين, أسهل من الفرق اللي في دوري المحترفين لها سنوات.
1: صحيح.
0: لأنه بكون عليها تراكمات ديون بشكل كثير كبير.
1: صحيح. صحيح.
0: المنتخب الوطني ولاعبين المنتخب الوطني وقيمة المنتخب الوطني واللي وصلوا لنا إياه لكأس العالم رفع الأسعار بشكل كبير, ولا خلى السوق زي ما هو لسه؟ وحتى اللاعبين ترى المحليين يعني كيف أسعارهم؟ يعني أكيد ارتفعت أسعارهم هذول.
1: لا, خلينا نكون واقعين, هي جزئية مشاركة المنتخب بكأس العالم لها دور, ودخول السيد محمد الحنيطي على المنافسة له دور لا يقل عن هذا الموضوع.
0: نعم.
1: بجوز لو ما إجا محمد الحنيطي لما شفنا هذا الارتفاع الجنوني بالأسعار, مش لأنه هو دفع, لا, لأنه هو دخل بالمنافسة, وبالتالي حفز المنافسين. حفز الكل. هو مش شرط انه هو اللي دفع الاكثر. طبعا. ولكن هو ولع السوق. أنا بتمنى أنه هذا الارتفاع زي ما حكيت لك يكون إيجابي وليس سلبي, وأنا بعتقد هذا الارتفاع رح يلحقه خلال السنة الجاية أو اللي بعدها هبوط بالأسعار, لأنه ما رح تقدر الأندية تكمل بهذا الكم في ظل الشيء اللي احنا شايفينه الآن, إلا إذا الأندية قدرت أنها تزيد من مواردها, تضاعف من مواردها ثلاث أربع أرقام, الجماهير عادت بقوة للمدرجات حتى يقدروا يغطوا هاي النفقات, لأن احنا شايفين في أندية قاعدة بتعاني ماليا, ميزانيتها كانت 1.5 مليون, الآن ميزانيتها بجزء ما بتتجاوز 500,000. هذه مؤشرات وتغير بشكل كرة القدم الأردنية. والدليل هيك, أنت اللي حاط, أنت اللي بتسأل وأنا اللي بجاوب.
2: صحيح
1: صح.
2: أي أكبر دليل وصار فيه تغيير شامل,
1: تغيير أنت صرت تسأل وأنا اللي أجاوب, بينما أنا كنت اللي أسأل وأنت تجاوب, فبدنا نتحمل هذا التغيير.
2: صحيح.
1: ونكون أذكياء بالتعامل معه, وبتمنى انه يكون في وعي من الانديه حتى الانديه.
2: اعطيك السر, انا اعطيك السر, ترى الحنيطي دفع لكن مش زي ما الناس تتخيل. يعني هو الفرق بين الفيصلي الموسم الماضي والموسم الحالي ترى مش كثير كبير, لكن الشطاره في التخطيط بشكل كثير كبير, وكيف اداره المكان واداره الموقف بشكل كبير, لانه الغلاء والاسعار بصراحه فلكيه.
1: صحيح.
2: وارقام لا تصدق, وهذا الحكي
1: انا بخاف على الاندي اكثر من هيك. عشان هيك شفنا امبارح الاتحاد شدد على فكره انه يعني الملاءة الماليه للانديه, طبعا الملاءة الماليه لانه مصروفاتك تتناسب مع مداخيلك بزياده محدده, وفي شرط انك انت تغطيها من من من, من يعني من احدى الشركات الرعايه, وبالتالي المشهد المالي اعتقد مسؤوليه الجميع, مسؤوليه الانديه قبل الاتحاد. انت مسؤول عن نفسك انك ما تخرب بيتك بانك
2: هل تعتقد يا ابو تميم
1: تضبط غرفة الضيوف كثير وتترك
2: انت بتعتقد انه الانديه بتشتغل بشكل سليم ماليا؟ انا باكد لك لا بكل بساطه,
1: لا
2: بكل بساطه,
1: لانه المصروفات قاعده اذا بتكون ضعفين وثلاث اضعاف واربع اضعاف المداخيل, اعتقد هذا ضعف بإدارة الملف المالي. هذا واحد. وإذا بنشوف الشكاوى من اللاعبين والمدربين اللي لهم مستحقات, يعني الاتحاد ذيك اليوم لجنة أوضاع اللاعبين صرفت مستحقات لعدد من اللاعبين. يا رجل أنا في لاعبين نسيت إنه هذا كان يلعب كرة قدم, هذا صار له 7-8 سنين معتزل.
2: هذا الموضوع,
1: فهذا موضوع المالي جدا.
2: عشان هيك لما تحكي لي الملاءة المالية تاعت الموسم الماضي, أنا شو بدي في الموسم الماضي؟ ترى في ناس جد لهم 10 سنين لهم شكاوى, فبالتالي انت من باب اولى كنت تحل المشاكل الماليه سابقا بعدين تيجي على الوضع اللاحق, وانت اللي متحكم في الوضع اللاحق. الوضع السابق اللي صار انت مش واقف مع اللاعب ومع الاندي, مع اللاعب والمدرب والحكم و فانا بعتقد انه الملاءة الماليه لازم تكون من بدري, يعني تروح من الاخر بعدين تجيني على اللي وصلنا له في هاي الفتره, لانه هاي الفترات انا اللي بشوفه في السوق كوارث في كرة القدم. والأندية بتشتغل بطريقة أبو تميم فيها تحايل بشكل كبير. يعني أنا إذا بدي أوقع مع أحمد الخلايلة باجي على أحمد الخلايلة بوقع مع عقد براني على أساس هذا العقد ما ينحط في الاتحاد الأردني وما أبلش أتحسب عليه في الملاءة المالية, فبالتالي كل الأندية بتشتغل هيك. فالرقم مش منطقي اللي حاطينه الاتحاد الأردني, يعني أنت حاط الرقم الأعلى اللي هو 200,000 صح؟ الرقم بجيب جهاز فني محترم؟
1: لا, بجيب على العقد وبس, جهاز فني وخلص
2: وخلص
1: وخلص, لا لاعبين ولا مي ولا
2: مش منطق
1: ولا لا. اكيد ما هو كمان شوف ابو عمر, اليوم احنا بظرف
2: كل عثمان زي احمد زي بسام,
1: ما هو ابو عمر يا عثمان. احنا بظرف مالي صعب على الجميع, الاتحاد دائما بيحاول يعني بشخص كشخص متابع انه يخلي الانديه تحت ضغط اقل مبلغ ممكن هذا المبلغ غير مناسب, وبالتالي انت زي ما تفضلت شفنا الانديه بلشت تتحايل على الموضوع. هذا
2: كله بتحايل, كله بتحايل,
1: مش بمصلحه الجميع
2: طبعا,
1: يعني بالنهايه في حقوق ناس
2: طبعا.
1: اليوم انا لما يجي مدرب اقول لك انا باجي بوقع العقد وتحتي الشكوى,
2: نعم,
1: اذا ما في ثقه بمنظومه كره القدم, ما في ثقه بالنادي, ما في مردود, إذا الموضوع بطل مجدي ماليا. أنا مدرب بدرب بال2025 بأخذ مستحقاتي بال2028, شو المصلحة هاي اللي كل ثلاث سنين بتأخذ رواتبك؟ مدرب يدرب ثلاث أندية
2: جمعية، هاي جمعية بس بتأخذها آخر واحد.
1: هذا آخر واحد كويس، هذا آخر واحد سمع لك روح. أنت ممكن ما تأخذها آخر واحد كمان. فالموضوع لا لا، هاي حقوق ناس وناس عاملة بكرة القدم، أنا بدي حافظ حقوقها. وشايفين قديش التجديد على حقوق اللاعبين، لأنه اللاعب كيف بده يؤدي؟ هذا أنا بقول للاعب كن محترف وهذا مصدر رزقك، وأنا مش معطي راتب، إذا شو هالمعادلة الغير متناسقة؟
2: لا ما في مفارقات كثير، بس هو شوف اللاعب، الناس يمكن دائما بتلوم اللاعب بشكل كبير وبتلوم الأندية بشكل أكبر. اللاعب لما يكون مش ماخذ رواتب ست شهور، يعني أنا دائما بحكي حط حالك أنت كمشاهد كمتابع كأي شيء،
1: كموظف كعامل،
2: كموظف
1: تأخر راتبك.
2: أنا أحد رؤساء أو مش رؤساء الأندية، موظف أحد الإدارات، حكيت له لو أنت وين بتشتغل، حكى لي في المكان الفلاني، قلت له لو البنك الفلاني ما أعطاك راتبك شو بتعمل؟ قال والله بكسره. قلت له طب لعيبتك سبع شهور كانوا مش ماخذين رواتب، يعني شو بستنى من اللاعب؟ يعني يحكي لك شوفا لك سبع شهور مش بعطيك رواتب، فهذا الحكي الاستدامة المالية ترى أصعب لسه. فإحنا موضوعنا مزعج، لازم يصير الموضوع الإدارات في تغيير. يعني أنا هذا دائما بطالب فيه، إنه الإدارات تكون عارفة شو بتشتغل، واللي بده يستلم يسلم البعض ونضيف على أساس تقدر المسيرة تمشي بشكل جيد. شو رأيك نطلع فاصل بتميم؟
1: نطلع سيدي.
2: حاضري
1: تفضل.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيت

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
5: طبعا زي ما الكل عارف انه الفيصلي والحسين الفريقين اللي المشاركين اسيويا سواء في الشامبيونز او الليج 2، يعني الجهتين الحسين والفيصلي بيستعدوا بشكل مميز وهذا واضح للعيان للجميع بعتقد. صحيح. ابو تميم احنا لازم يمكن كميل السكران شو بعت لك ابو الفهد، بعت لك انه
6: بعت لي بقول لي
5: في قنبله لنادي الحسين.
6: في يبدو في قنبله اليوم توقيع لاعب
5: خلص بطل بالحسين. في قنابل لانه بصراحه كل اللي جابوهم مميزين لاعبين مميزين. صحيح. وعلى مستوى عالي، فبعتقد انه الموضوع مش قنابل، الموضوع حاجه نادي الحسين
6: لمراكز
5: للاستحقاق اللي هم فيه. صحيح. يعني في نهايه وضع طبيعي. يعني
6: شوف كابتن، اول شيء اليوم احنا مع مع مع نادي الحسين
5: طبعا
6: عنده مشاركه خارجيه، هم الان موجودين في اوزبكستان.
5: نعم.
6: كل الدعم لهم
5: طبعا
6: ولاي فريق بيشارك. اليوم الحسين عليه مسؤوليه، مباراه مش سهله، مباراه واحده بتوديك لدوري الاليت، الدوري اللي مش سهل
5: طبعا، ولكن اصعب بطوله اسيويه.
6: اعتقد لازم نفكر كيف اروح لهذا الدوري انا، لانه بدك تتطور، بدك تزيد عوائدك الماليه، وبالتالي منظل يعني هذا الدوري نقول هذا الدوري صعب علينا، لا خايفين منه، لان احنا اوريدي السنه الجاي ترى رايحين بمقعد رسمي.
5: ترى الفرق العراقيه بتشارك وما بتكون بشكل جيد مقبول، يعني
6: بالنهايه بدك تشارك،
5: واحنا ترى مش بعاد عن الفرق العراقيه، ممكن مستوانا افضل
6: كابتن.
5: انا هيك بشوف
6: بالنهايه عشان تتطور لازم تشارك
5: مليون.
6: اما اذا بضلك لا، فانا اليوم بتمنى التوفيق لنادي الحسين في مباراته الاسيويه. بيحكونا بيقولوا اليوم في تعاقد جديد عند نادي الحسين،
5: هذا عضو إدارة اللي بيحكيها مش احنا.
6: لا مش عضو
5: سابق. طب عضو إدارة سابق.
6: لا لا عضو إدارة سابق. اعتقد ال وجوز حكينا قبل شوي المشهد التنافسي على التعاقدات حتى اعطى نكهه للدوري قبل ما يبلش طبعا. ولكن انا بتمنى من الجماهير انه يظل هذا التنافس
5: في الملعب
6: في الملعب، ما نعطي الامور اكثر من حجمها. حسين فيصلي وحدات رمثة اللي فوز صحتين وعافية
5: طبعا.
6: ونستمتع، نحاول نستمتع بـ بـ بهذا الـ بهذا الكواليتي. يعني انت اليوم قاعدين نحكي عن التعاقدات، الفيصلي بالأمس تعاقد مع أكثر من لاعب.
5: نعم.
6: مع لعيبة أفارقة، إذا بتشوفهم لا في نقلة بنوعية اللاعبين اللي قاعدين بتعاقدوا معهم الأندية. لما تشوف
5: تعرف أبو تميم السبب الأول ترى تغيير الرزنامة. إحنا كنا في السابق في رزنامة شرق آسيا، كنت لما بدك تبحث عن لاعبين محترفين كنت تبحث عن لاعبين قاعدين غير.
6: الآن السوق متاح
5: بالضبط،
6: فبالتالي لما تشوف تعاقدات نوعية اللاعبين اللي بجيبهم الفيصلي، نوعية اللاعبين اللي بتعاقد معهم الحسين، وهذا هو الأهم. احنا لما كنا نقول لاعب محترف أنا بدي إياه يرفع مستوى الدوري، أنا مش جاي أشيله
5: يكون أحسن من اللاعب المحلي.
6: بالضبط، أنا مش جاي أشيل اللاعب المحترف طبعا. على حساب مصارينا
5: وحساب لاعبي
6: وحساب لاعبي وعلى حساب ملاعبنا ومي
5: والمنتخب
6: أنا
5: في النهاية
6: بدي يفيدني بالضبط. يرفع مستوى الدوري. فاليوم لما أشوف نوعية تعاقدات الفيصلي بهذه الأسماء اللي على الورق مميزة أنا بكون سعيد، لما أشوف نوعية اللاعبين اللي بجيبهم الحسين على الورق مميزة أنا بكون سعيد. وليش بقول على الورق؟
5: لأن لسه ما شفناه.
6: أنا ما شفت، ما تابعت، ما بعرف هذا المحترف.
5: بس السيفيات كلها محترمة، فيديوهات محترمة،
6: تمام،
5: الأسماء محترمة،
6: الأسماء فيها فرق كبير بين الأسماء اللي كنا نسمعها بالسابق.
5: نعم.
6: كنا نعاني إحنا بجوز لما نيجي نلفظ اسم النادي اللي لاعب معاه.
5: مش معروف. صحيح.
6: مش معروف. هسه تلاقي بتلاقيه لاعب بنادي الفلاني ونادي الفلاني.
5: واضح.
6: هذه نقلة بالتعاقدات، وما بدي أنسى نادي السلط اللي بدأ بدري.
5: نعم.
6: مع الكابتن رائد عساف للأمانة، ومع إدارة دائما سابق الجميع، قاعد بتشتغل بهدوء وبصمت. وأعتقد هذه المنطقة خلينا نسميها المنطقة الآمنة للأندية اللي فيها السلط وشباب الأردن والجزيرة
5: البقعة
6: هذه أعتقد هي اللي بتلعب بتغيير شكل الدوري ترى
5: 100%.
6: وشفنا تأثير نتائجها مع فرق المقدمة
5: هي
6: الموسم الماضي.
5: هي الدوري هي الدوري هي الدوري هي اللي, هي اللي بتطلع الدوري. وبتنزل هي هاي الفرق.
6: وعشان هيك أنا بقول لازم المرحلة الثالثة إذا كانت موجودة ومقترحة كان بجوز فيه بنهاية الموسم الماضي.
5: صحيح.
6: إن يكون فيه حتى نحفز هاي الأندية اللي كانت في الـ في الـ في الـ في المنطقة الآمنة أو المنطقة الباردة خلينا نسميها وأمنت نفسها إنها ما تكون بعيد عن المنافسة ولا بعيد عن الهبوط. لازم يكون فيه بلاي أوف, يكون فيه تطوير للمرحلة الثالثة من الدوري. أنا ما سمعت على هذا الموضوع لغاية الآن بالاتحاد الأردني لكرة القدم, ولكن أتمنى إذا في شيء يكون قبل الدوري, لأنه إذا الموسم بلش أعتقد الأمور
5: خلص
6: انتهت
5: ظلت زي ما هي. بس هو المرحلة الثالثة أبو تميم بده الفصل بين الخمس فرق الأولى والخمس الفرق اللي تحت على أساس أنه المنافسين الخمسة وخاصة لاعبين المنتخب يظلهم على مستوى عالي
6: مع نقاطهم
5: بالمنافس مع نقاطهم طبعا
6: مع نقاطهم رحلهم مع نقاطهم
5: انت بترحلهم مع نقاطهم وبتلعب صحيح. دوري مختلف ذهاب إياب زي ما بدك على أساس صحيح. تعمل أكبر عدد ممكن من المباريات والعكس
6: صحيح.
5: في المنطقة الباردة زي ما انت سميتها. الأهم ترى إذا إحنا بدنا نزيد عدد المباريات أبو تميم ونعمل ثلاث جولات وثلاث مراحل, احنا لغينا الدرع وديناه لسن 21, فبالتالي اللي بتحكي فيه انت هذا
6: مطلب
5: اساس
6: صار أساس مطلب اساسي
5: عدد المباريات خاصه صحيح. اللاعب المحلي وخاصه مدرب جديد خاصه بده يشوف اللاعبين بده يتعرف صحيح. على اللاعبين, فالموضوع كثير كبير. انا بعتقد انديه البقعه والجزيره لغايه هاي اللحظه ما شفناهم, وشباب الاردن ما شفناهم بنشاط كبير.
6: شفنا شباب الاردن وقع مع المدرب الاسباني, حافظ على اللاعب محترفينه واللي جابهم الموسم الماضي واللي يعني استعدوا بشباب الأردن واللي بدوا يعني مسيرتهم الرياضية بشباب الأردن. هذا فكر من أفكار شباب الأردن, وشباب الأردن السنة إذا بنيجي بشكل سريع هو ممكن يستفيد ماليا من أكثر من صفقة, فممكن إذا يلحق السوق ممكن شباب الأردن يفعل شيء إذا عنده نوايا أنه
5: طبع.
6: يكون في المنافسة, لأنه أعتقد الأمور المالية بشباب الأردن السنة مختلفة تماما,
5: أحسن من كل السنوات,
6: أحسن من كل الأندية.
5: نعم نعم
6: أحسن من كل الأندية, لأنه هو اشتغل على هذا الموضوع,
5: وأصلا في السنوات الماضية ما بصرف يعني الصرف المالي بشكل عام ما بوصل 150 ألف, يعني ممكن عوائد الاتحاد لحالة بتكفيه.
6: فهذا ممكن بصفقة أو صفقة, شوفنا طلع أحمد أيمن طلع
5: صلاح
6: الفراش وأبو غوش في الطريق, فبتحكي عن رقم
5: كبير
6: جيد لنادي شباب الأردن ممكن يدخلوا على المنافسة إذا كانت عنده النية النادي. هلأ بالنسبة للجزيرة الأمور لسه مش متضحة, اليوم استلم سند الخصاونة نائب الرئيس وبدأ بجوز بالعمل.
5: بلش
6: بالتعاقدات, ولكن بجوز ما اخذ
5: يعني شوف الكابتن رائد الدهود ممكن قاعد بتغلب شوي في هذا الموضوع
6: لانه يعني تاخر
5: كثير, فبالتالي قاعد بدور على اعارات, بدور على مواضيع مختلفه تماما عن الانديه الثانيه.
6: كابتن ما ننسى كمان دوري الاولى دوري الدرجه الاولى
5: موجود
6: متزامن مع دوري المحترفين, فهذا زاد المنافسه على اللاعبين وخلى اللاعب الجيد مطمع من الكل, لأنه أنت بتحكي عن 14 نادي بالأولى مع 10 بالمحترفين, هي 24 مع الثانية, فصفى أنك أنت كنادي إذا تأخرت بالتعاقدات راح تدفع الثمن.
5: واللاعب بروح على الدرجة الأولى ترى ما عنده مشكلة, ليش؟ لأنه الدرجة الأولى الفترة قليلة والرقم عالي
6: صحيح
5: يعتبر للاعب في المحترفين إذا بده يحسبها في الدرجة الأولى ترى يمكن يأخذ مصاريف بشكل أفضل
6: ومضمونات
5: أسرع, فبالتالي ممكن التفكير المالي يطغى على تفكير الفني
6: صحيح, صحيح.
5: خاصة للاعب المحلي
6: صحيح,
5: فهاي كمان من المشاكل اللي ممكن
6: يعني
5: نشوفها.
6: كابتن يعني أنا ألعب 10 شهور بدوري المحترفين مقابل 10,000 ولا ألعب ب 6,000 أو 7,000 خمس شهور بالأولى.
5: بالضبط بالضبط.
6: فالقضية مالية, ودوري الأولى السنة أعتقد راح يكون من أقوى الدوريات اللي بتاريخ دوري اللي كان يسموه المظاليم. لا السنة أعتقد ما راح يكون مظاليم.
5: أمجد أبو طعامي كمان قاعد بتغلب مع نادي البقعة لأنه برضو صحيح. أجل تعاقد متأخر, وهاي مشكلة لنادي البقعة, وأنا يعني مطلع شوي في نادي البقعة, فموضوعهم شوي راح يأخذ وقت عبين ما يرجع المنظومة تكتمل, لأنه فيش عنده لعيبة, كل لعيبته طلعوا
6: السوق السوق السوق السوق, السوق خلص.
5: بالضبط
6: زي اللي بتروح يشتري واعي ليلة العيد
5: راحت عليك,
6: تشتري واعي ليلة العيد
5: بواقي
6: تشتري يا وتشتري دفع كثير
5: 100%.
6: واذا لقيت اصلا يعني
5: 100%
6: مسألة التخطيط ابو عمر كابتن عثمان هي الاساس
5: 100%. لا كابتن عمر خذ راحتك
6: يا كابتن التخطيط هو الاساس في الرياضه او في اي شيء.
5: نعم نعم.
6: بوفر عليك ماليا, بوفر عليك التعب, بوفر عليك الجهد, وانا بكون مبسوط لما اشوف هذا التخطيط بي بي بالفيصلي بالحسين, وهذا العمل اللي فيه نظره للمستقبل بكون مبسوط. بتمنى للوحدات بتعاقده الأخير مع الكابتن وسيم الفزور بإعلان رئيسه أنه رح يعتمد على اللاعبين الصغار ويرفدهم بكم محترف. أتمنى تكون هاي شرارة انطلق. عودة الوحدات. نعم. اللي عرفناه
5: 100%
6: اللي كانت كل لعيبته وما زالت لعيبته. ما في دوري بالأردن بدون وحدات, بدون جمهور وحدات.
5: جمهور الوحدات تحديدا 100%.
6: انا بروح على الملعب اذا الجمهور مش موجود انا بفقد الحماس, الحكم بفقد الحماس, المشاهد.
5: احنا فقدينهم من سنتين. جمهور الوحدات ممتع وجمهور
6: اكثر
5: غير
6: من سنتين والله. صراحة. يعني بتمنى انه الوحداتيه يرجعوا بالزخم النكهه اللي تعودنا عليها واللي لا يقل عنهم حبه للكل. الكل بيحبهم دائما وبتابعهم. الرماثنا اخواننا
5: هذول عالم ثاني
6: مع اللجنه المؤقته الجديده. بتمنى ان الامور ترجع. وانا وصلتني معلومه انه جايهم جهاز فني من شرق اوروبا. حسب ما وصلتني
5: بيموتوا في شرق اوروبا
6: اوروبيين.
5: طب حمزه الدردور وتحمل المسؤوليه.
6: شوف الرجوله مش جديده على حمزه الدردور.
5: مليون في الميه
6: دائما تعودنا انه حمزه الدردور يكون رجل وقائد.
5: مليون في الميه.
6: وهاي بجوز حتى شخصيه الرماتنا كمان.
5: مليون في الميه.
6: القياده
5: وهاي صعب تعملها تصنعها. هاي من رب العالمين. هاي متواجده عندهم.
6: انا بشكر حمزه على على على موقفه, على قيادته للفريق, وتحمل شيء فوق طاقته. على مش سهل الموضوع انك انت تصير من لاعب بيوم وليله
5: بيوم.
6: مش مهيئ انك تصير مدرب. أكيد بخبرات وبجوز مع ناس مساعدين, ولكن أعتقد هذه قمة الرجولة وقمة المسؤولية وقمة الانتماء. وحمزة يعني مدرسة بالانتماء.
5: أنا والله بالنسبة لي حمزة الدردور من أحسن الشخصيات اللي قابلتها في حياتي في كرة القدم. إذا بدك تشوف قدوة كلاعب كمدرب كأي شيء, أنا بعتقد حمزة راح يكون هو أساسه. صحيح. إنه يعني ورانا دروس كثير في هذا الموضوع. وإذا بدنا نحكي عن مواضيعه في المنتخب وقصصه, يعني كثير قصص ممكن
6: حمزة. اعتقد هذا المشهد بلخص ابو عمر.
5: بلخص لك
6: هذا بعطيك من حمزة.
5: بيعطيك
6: هذا من حمزة.
5: رجولته بشكل
6: هذا بقول لك من حمزة
5: بشكل كثير كبير. انا بعتقد كل الانديه مستعده بشكل جيد مش كبير, لانه حتى الفتره اللي بدنا نحكي فيها لكاس السوبر الفتره تعتبر قليله لتجهيز الانديه. وبتعرف يمكن الفريق الوحيد اللي جاهز فنيا بشكل كبير الحسين
6: هو بلش بدري لانه عنده استحقاق اسيوي
5: وعنده قاعده. يعني عنده سنوات, 3 سنوات.
6: صحيح.
5: عنده قاعده محترمه.
6: خمسة.
5: لا بس
6: خمس العمل ال
5: 100%
6: المتواصل.
5: 5 سنوات عمل
6: متواصل. صحيح.
5: نعم. فبعتقد انه الحسين اكثر فريق عنده جاهزيه, بعدين بالحق الفيصلي, بعدين نحكي عن الرمثه والوحدات,
6: ثم الوحدات, بعدين
5: السلط كمان, بعدين الانديه الاقل. انا بشوف ممكن الادوار تختلف. دوغرا والعربي ممكن يقلبوا الادوار في هذا الموسم. والله اعلم طبعا. ففي خطوره على كذا فريق والدنيا واضحة طبعا. كالعادة الأندية بتبلش تفكر بالجدية في المراحل الثانية, لأنه خلص بتصير تحت الضغط. بيكون تفكيرهم قبل أنه إحنا بنثبت أمورنا تمام, بعدين تحت الضغط بيغيروا قراراتهم.
6: ما هذا اللي بيأذي بصراحة الدوري. أنا ليش حكيت لك كابتن قبل شوي, التخطيط الممتاز هو اللي بعطي الفرصة للجميع للمنافسة, وببعدك عن دائرة الشك.
5: نعم.
6: أنت ليش لعبت هون هاي المباراة ما لعبت هاي المباراة, ولعبت هاي المباراة ما لعبت هاي المباراة. صحيح. هاي المباراة لعبتها بالرجولة. لا, انت من بداية الموسم
5: بلش
6: خلي عندك تخطيط, خلي عندك صورة محترمة عن النادي. انت لما تقول كرة قدم انت بتعطي نموذج للشباب الصغار.
5: نعم.
6: هذول الشباب الصغار بيشوفوا بتعلموا. الصغار شايفين نجوم المنتخب قديش مأثرين بولادنا.
5: طبعا.
6: واللي بيحكي غير هيك مشكلة مش سليمة. وبالتالي انا بهمني اللاعب يكون قدوة جيدة. انا اليوم بالاعلام ليش بنتبه للاعب وبضغط على اللاعب وبراقب اللاعب حتى يظل هو قدوة للمجتمع كله, لانه يكون قدوة ايجابية. وبالتالي هذا الموضوع بنعكس عليه في المباريات, في اللعب, في الصورة النمطية اللي حكينا عنها والصورة الذهنية. حتى لما جبنا سيرة حمزة هينا شفت شو حكينا.
5: طبعا. والثقافة العامة في المجتمع تغيرت من وراء كرة القدم ولاعب كرة القدم. فابو تميم انا سعيد جدا بتواجدك اول شيء, ومشكور جدا انك شرفتنا. وهي طبعا فرصة كثير كبيرة لي ان اكون مع اعلام كبير.
6: يسعدك. يسعدك.
5: شكرا لك ابو تميم, ومشكورين
6: للاستماع
5: والمشاهدة. شكرا جزيلا.
7: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل, تحكيم وتشجيع, والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر, 4 عصرا بتوقيت عين اف ام, برعاية
8: إلك عجاج.
9: لا
8: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع المفوض السامي لحقوق الإنسان التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الذي تشهده. مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. قطر عن محادثات واشنطن وطهران تقول إن الجهود مستمرة مع جميع الأطراف وتبحث عن حل دبلوماسي. وزارة النفط العراقية تقول إن ناقلات تحمل الخام العراقية عبرت مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة قد تتوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي يقول إنه تم رصد عدد كبير من السفن تخرج من مضيق هرمز.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

الو تست تست تست احنا على الهواء على الهواء 100% والصوت تمام وكل اشي تمام. مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء اسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الاشياء اللطيفه والسعيده والمرتبه زي كل المرتبين والفخمين اللي بيستنونا وبيسمعونا دائما عبر اثير اذاعه عين اف ام. معي انا اسامه الجيتاوي واكيد ببرنامج روحت برعايه بي واي دي وبالاشتراك مع شركه مواكب للسياحه والسفر. اسعد الله مساءكم بكل الخير والشوب القوي والاجواء الحاره والغير محتملة زي ما بيقولوها. يا هلا ويا مرحبا بالجميع.

بتسمعونا دائما بمثل هذا الوقت لغاية الساعة السادسة مساء، معي أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك إذاعة عين اف ام وضياء الربابعة من الإخراج الإذاعي، تحياتنا لك ضياء، وبرضو أحمد الحواري من التصوير والإخراج التلفزيوني، الله يعطيك ألف عافية، يعطيكم العافية جميعا كل كادر برنامجنا وكل مستمعينا الأعزاء الفخمين اللي عم بسمعونا حاليا أو عم بتابعونا وبيشوفونا. ما تنسوا الابليكيشن التطبيق يا جماعة، نزلوا تطبيقنا اللي هو راديو عين جوردن او راديو عين اف ام، وبتقدروا تسمعونا عن طريق التطبيق وتشوفونا برضو بنفس الوقت، وبرضو بتقدروا انكم تشاهدونا على الاي بي تي فيز على الريسيفرات الموجودة عندكم، بتفوتوا على باقة الاردن طلع لكم اذاعة عين اف ام وبتحضرونا على شاشات تلفزيوناتكم بالبيوت. يا حي الله ويا هلا ويا ميت مرحبا. اليوم الثلاثاء 4/8/2026، معاكم دائما على الهواء ان شاء الله، ان الله اعطانا الصحه واعطانا الحيل دائما نكون موجودين معاكم بطاقتنا العاليه واللطيفه واللي الهدف منها دائما نسليكم ونغير لكم جو ونحكي بكثير مواضيع، وانتم مروحين عم تسمعونا بسياراتكم او انتم موجودين ببيوتكم او مكاتبكم او وين ما كنتوا عم تسمعونا، الله يسعد هالمساء. وبرضو كمان بنقول يسعد صباح كل حدا عم بسمعنا من امريكا، من اي دوله حاليا عندهم الوقت صبح على عكس الوقت عندنا، ومن كل بسمعونا من الدول الأوروبية والدول العربية، أهلا وسهلا فيكم ويا هلا ويا مرحبا.

0: صارنا معاكم برسائل الواتساب ومسجات الواتساب الفويس نوتس الرسائل الصوتية أو يعني رسائلكم اللي بتكتبولنا إياها على رقم الواتساب 078-46-31.
1: أنا والله ميت فيه ضبني على المد بلبيك بدك مني بعطيك تغنج
0: يا أخونا وليد قريش. تحياتنا لك أو وليد قريش تحياتنا لك حبيب القلب. الله يسعد مساك يا عم جيتاوي. هلا بالحبيب. نسمع هاي الرسالة الصوتية.
2: يعطيك العافية
0: جيتاوي. يعافي عمرك سيدي. هلا والله
2: جيتاوي.
0: أيوة
2: موضوع البلوكات ممكن تفهمنا موضوع البلوكات على الواتساب يعني لكل ما تقول بلوك
0: بلوك ايش سيدي؟ عادي لو مفقوع بلوك ببين عندك سيدي. اللي اكل بلوك ببين عنده, واللي انا عملت له بلوك بكون هو فاهم ليه انا عملت له بلوك. تحياتنا لك. واحد بيقول لي مبرد وجهك, شو بدي اقول له؟ حبيبي اهلا وسهلا. شو بدي اقول له يا اخوي؟ والله احنا يعني جاهزين لنسمع كل. انا مش جاهز والله اسمع اني بارد وجهي. نسمع هاي الرسالة يلا.
3: الله يسعد لي مساء أبو الجيتاوي.
0: هلا حبيب قلبي يا أبو الصواف.
3: أقسم بالله الجو هاب, تعرف شو بده؟
0: شو بده؟
3: يكون أنت وأنا طاقين كل واحد جاكيت.
0: أيوة.
3: ماشيين على الخط جنب الباص السريع, كل واحد معاه كاسة شاي.
0: حلو.
3: ومنقزر مثلا
0: كاسة شاي سخنة
3: مثلا للزرقة جوا للمجمع الجديد.
0: حلو حلو.
3: نشوف شو الوضع معلم.
0: هذا كيف تموت بأربع ساعات تقريبا.
3: علم بالله الهيكل العظمي ما بيصلى جوا. مش احنا.
0: الله يسعد لي قلبك يا سامر. يلا سيدي اليوم آخر يوم من الموج الحارة, بكرة إن شاء الله الحرارة راح تكون أخف شوي, لكن راح نلاحظ الفارق بدرجات الحرارة يعني الخميس والجمعة والسبت, وباقي الأسبوع راح تكون الأمور تمام, راح يرجع الأجواء معتدلة كل إشي 100%.

أمر أبو سليم تحياتنا لك حبيب القلب. وقول أسامة يسعد صباحك ويسعد مساك حسب توقيت العالم كله. الله يسعد قلبك. بدنا اليوم زي أيام البرنامج القديم بس نسمع شيرين عبد الوهاب. لا حرام يا زلمة، يعني راح يخلصوا أغانيها، ما فيش أغاني لها تكفي البرنامج كامل ساعتين. لا لا أكثر يعني أغنية من هون أغنية من هون. لا نسمع لشيرين من غير جوي. تحياتنا لك حبيب القلب. ابراهيم البابا بقول له والله زمان عنك، انت اللي زمان عنك حبيب القلب، طمنا عليك ان شاء الله بخير. استاذ عمار شحاده يا اهلا يا اهلا، يسعد مساك ابو الجتاوي، نحن نتنفس. الله يسعد قلبك. احنا بنتقلص، فكرت بنتنفس. والله يا ابو غوش الكل بتقلص قاعد، ولكن خلص اليوم اخر يوم للموج الحاره، الحمد لله رب العالمين. رمز الربابعة بقول لك يسعد دين الصيف، ميت أف ولا أح وحدة، وأنا حاليا رايح على الزرقة. أيوة هيك بدي محبين الصيف يكونوا قلبهم قوي. حبيبنا بالربابعة أبو الجيتاوي، يا ريت وجهي بارد بهيك جو، أنا لحالي اللي وجهي بارد سيدي. فهد الشخشير بيقول لي أنا بتابعك أبو الجيتاوي عليم الله من سنة 2016-2017، وكل ما أفتح البرنامج ألاقيك حاكي أرقام التواصل. طبعا قبل ما تيجي على عين كمان، يعني أيام ما كنت تعمل لا واش زمان هاي الإعلانات على الشركة هاي. سلام الله يسعد قلبك يا أبو الشخشير، هلا حبيب قلبي. أخونا عبد الله الياسين تحياتنا لك، بيقول لي يا رب تثلج. الله والله هذا الشتاء أنا مش عارف ليه حاسس إنه حيكون شتاء بارد، وبرضه كمان في خير وفي مطر وفي ثلج. إحنا صلنا تقريبا كثلج ثلجة، الحمد لله الأردن يعني بطل يجي عليها ثلج، كل 5 سنين 6 سنين تصطف لها ثلجة واحدة. لكن تخيل هسه الدنيا تغيم، تنزل درجات الحرارة وتبلش الدنيا تكبس ثلج. باي أنا بحبش الشتاء بس أعشق إشي اسمه ثلج. أنا وقت المنخفضات الجوية فيها ثلج بتلاقيني زي الولاد صغار معلم، يعني بدي أطلع وأروح وآجي وأطلع مشاوير وبروح على عجلون وبروح على مرتفعات الطفيلة يعني بروح على كل مكان. فيا رب يا رب هذا الشتاء يكون علينا خير، وإحنا بأمس الحاجة للمياه يعني، وبأمس الحاجة لكل نقطة مية بتنزل علينا. الحمد لله رب العالمين، الشتاء الماضي كان خير وكان جيد ومن المواسم الرائعة جدا. اسمعوا لي ثلج ثلج، وتخيلوا انكم عم تحضروا التلفزيون الاردني بال2002 بثلجة 2002 او ثلجة 2006، وصور الدفاع المدني هو عم بفتح بالطرق وانت قاعد بس على التلفزيون تتفرج وتسمع اخر الاخبار. طريق عبين عبلين مغلقة بسبب تراكم الثلوج. صخرة عجلون هيك بتذكرهم هذول الاماكن العالية، صخرة عجلون مغلق بسبب الثلوج. العاصمة عمان مرتفعات خلدة وتلاع العلي والمرتفعات عمان العالية مغلقة الشوارع الفرعية فيها بسبب الثلوج. ونسمع اغنية ثلج ثلج خلينا نبورد يلا. يا باي كشعر بدني. احمد حوالي بيقول لي ابو الجتاوي انا ما كنت واعي بس الشعور لحاله قصه. يا زلمه احنا كنا واعيين على كل هاي الشيء، والدوده هاي الصفره تبعت الدفاع المدني تتذكروا كانوا يصوروها انها بتروح تعطي خبز وبتنقذ الناس وقصص قصص. هاي ايام ما فقط كان التلفزيون الاردني موجود، بس تقعد تفتح التلفزيون الاردني وتسمع نشره الاخبار تبعت الثلوج. صحيح يا ضياء، بعدين بتدخل كانت هاي الاغنيه. صحيح انا معك 100%. على قولة كاظم الساهر بيقولك أشعر في البرد. لا مش هاي الأغنية اللي هي أتوقع اللي أصبح عليك الخير يا بلدنا. أيوة هاي هي. أيوة الله أسمع والدنيا قاعدة بتندف ثلج يا معلم، والصبح إيش القزاز كله مندي وكلكم قاعدين بالدار، الحج بتقلي جبنة وبيض وحمص. يا باي أجواء الثلج محلاها يا زلمة. يا باي أبو الجتاوي ثلجة 92 هاي لحالها قصة، كان عمري سنتين اللي فيها صور فقط، يعني بس بشوف صور أهلي كانوا دفنيني بالثلج بعديها مرط أسبوعين دفنين جوا الثلج وبصوروا فيه مبسوطين علي. منيح ما زورقت يا زلمة صابني أي مرض مزمن ولا روماتيزم ولا. عبد الله بيقول لي الحج احنا بالدار بلشت تطبخ عدس.

كان زمان على التلفزيون الأردني يحطوا خريطة يا جماعة مرسومة بالإيد عليها حرف H وحرف L مرسومة عن جد الخريطة بالإيد ويأشر لك عليها بأنتين سيارة إذا بتتذكروا كانت الأشرطة الجوية الثلوج ستأتي مش عارف شو على على الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن 900 متر عن 800 متر يا زلمة والله ذكريات يعني حلم لها

تمام. بدي ابعث لك نشره جويه ل يعني اعلامي من الاعلاميين الكبار عندنا في الاردن، تحياتنا له الاستاذ عساف الشوبكي. راح يخف عقلكم يا جماعه، هاي نشره جويه كانت بال92 تمام. هاي ضياء هسا ببعث لك اياها، نشره جويه للمنخفض الجوي اللي كان ب 1992 اللي هي ثلجه ال92 معروفه اللي اجى فيها سبع ثلجات كبار. يعني لازم تسمعوا حاله الطرق، إشي مش طبيعي. هاي كانت حاله الطرق ب 92 بوحده من يعني النشرات الاخباريه للتلفزيون الاردني. هلا راح نسمعها مع بعض على الهواء.

0: والله خلينا نسمع مع بعض. خلينا نسمع. اسمعوا يا معلم. هاي من حديقة التلفزيون الأردني الصور. تذكروا هاي الموسيقى اللي كانت تطلع على التلفزيون الأردني
1: والانهيارات.
0: اسمعوا.
1: المهاجرين العلوي أذراع وادي سير. محافظة إربد الطرق التالية مغلقة بسبب تراكم الثلوج. إربد دير أبي سعيد إربد عجلون عجل.
0: تخيل دير أبي سعيد يا حواري جاي عليها ثلج كان. نعم تخيل لوين وصلت الثلوج.
1: من وإلى عجلون مغلقة. الكرة جميع الطرق من وإلى الكرة مغلقة.
0: كرة كلها مسكرة.
1: ثغرة عصفور إربد مغلقة. جميع الطرق من وإلى المزار مغلقة.
0: تخيل.
1: محافظة معان الطرق التالية مغلقة بسبب تراكم الثلوج. الحسينية الرشادية الشوبك وادي موسى الشوبك أذرح معان.
0: فيش طريق فاتحة في الأردن كانت.
1: مثلث الشوبك القادسية وادي موسى الطيبة وادي موسى إيل.
0: طبعا هو لما بلش قال عمان والبيادر والمرتفعات أيضا طرقها مغلقة بثلجة 92 ورجعني لأيام زمان. نطلع مع بعض حبايب القلب على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا على الهواء مباشرة. خليكم معنا.
2: وروحات وروحات را را روحات على راديو عين روحات مع جداوي روحات
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر. مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتنا لكم عن جديد. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره معي انا اسامة الجيتاوي ببرنامجنا برنامج روحه. تكون نتذكر ثلجت ايام زمان وثلجات ايام زمان والتلفزيون الاردني والمسلسلات يعني مع هيك الاجواء الحاره حلو نتذكر الشتاء منيح منيح.

0: يلا خلينا نكمل رسائلكم على الهواء مباشرة. أخونا إياد السعدي من الولايات المتحدة الأمريكية، صباح الخير حبيب القلب، وبقولنا صباح الخير لنا شامعين اف ام أبو الجتاوي الربابع الحواري والطراونة. وفي ظل موجة الحر اللي بيمر فيها أردننا الغالي، نسأل الله أن يرزقكم بردا وسلاما وأن يحفظكم من كل سوء. كل الاحترام والتقدير لكم، ودمتم صوتا يبعث الأمل والمحبة في كل صباح في تكساس. تحياتنا لك حبيب القلب، يا أهلا ويا مرحبا. عدنا سلمك وحربك عديد. نسمع هاي الرسالة، وينها وينها، هيها يلا.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساك، معك عامر الفتاوي.
0: حبيبنا أبو الفتاوي،
1: كل الأردن كانت مسكرة إلا عنا بالزرقة،
0: فاتح الأمور،
1: كنا صامدون صامدون.
0: بس حتى ثلجة 92 ما إجا منها على الزرقة، ما ثلجت على الزرقة يا أخواني، ثلجت على كل الأردن إلا الزرقة يا حبيبي. لا، هاي نظرية الشمس أقرب على الزرقة، كل حلقة عن حلقة عم بقتنع فيها قاعد يا جماعة والله.

0: يا الله اعطيني كمان رساله
1: يا ابو الجداوه. الله يسعد مساك
0: هذا حبيب قلبي
1: ابو الجداوه. ما حكت لنا ثلجه 92 شو كان اسمها؟ انت شايف الايام هاي سعاد؟
0: لا ما كان لها اسامي.
1: شو كان اسمها ثلجه 92 بلا اخوي ابو الجداوه؟
0: وقتها سيدي ما كان لها اسامي، ما كانوا طالعين بموط الاسامي هاي. احنا بلشت الاسامي على عاصفه اليكسا، العاصفة الثلجية اللي ضربت الأردن بعام 2013، من أحلى يعني الأيام اللي أنا جد عشت فيها بحياتي بهاي الثلج. بمزحش يعني هاي الثلجة كان معانا وقتها، أخذنا سيارة عمي 4x4 من السيارات الكثير قوية ما شاء الله عليها، ما وقفت ولا بمحل، لفينا عمان كلها ورحنا وإجينا وساعدنا ناس وسحبنا سيارات وودينا خبز ووصلنا ناس، ويعني قصة قصة كانت يعني هاي صراحة. للأسف في العاصفة الثلجية خسرتنا أرواح يعني، صار في انقطاعات كبيرة للكهرباء، صار في يعني طرق مغلقة لمدة 5 أو 6 أيام من كمية الثلج اللي اجت، يمكن وصلت بمرتفعات تلعلع علي، وصل الثلج يمكن ل70 أو 75 سنتي، في بعض الأماكن وصل متر ومتر وعشرة الثلج فيها. كانت عاصفة يعني مش طبيعية، ووقتها أصلا دقوا دائرة الأرصاد وطقس العرب ببعض، دائرة الأرصاد قالت فيش شيء، وطقس العرب قالت الجبهة القوية من العاصفة تقترب، فروحوا ديروا بالكو. طبعا أهل الزرقة كانوا كلهم بعمان، وإذا في حدا منكم من أهل الزرقة بسمعنا علق بعمان بال2013، أنا متأكد أنه مئات يعني أهلنا من الزرقة علقوا بعمان حرفيا. بلشت العاصفة ويلا يا معلم خد لك 6-7 ساعات ثلج ورا بعض. هاي صار عمر، إذا يعني إليكسا صار عمرها معلم 13 سنة، قبل 13 سنة بالضبط، ذكرها زي امبارح والله العظيم. سليمان العبادي نسمع شو بعث لنا.
2: ابو الجتاوي الله يسعد لي هالمساء الحلو اللي بجنن.
0: هلا حبيب قلبي،
2: مساك انت وضياء وجميع المستمعين.
0: هلا والله
2: كل خير.
0: الله يسعدك.
2: ابو الجتاوي شفت لك ريلز طاقع فيه بدله يوم الخميس الماضي، شو
0: ايوه
2: رتب فيها يوم الخطوبة سيدي، أو شكلك ناوي على جيزة ثانية.
0: لا يا زلمة وعد الله
2: شو سرينا. حبيبي أبو الجتاوي
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا، يسعد مساك.

أخونا المحترم معاوية جبريل، الله يسعد هالمسا حبيب القلب، وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير. بقول أسامة كيفك، الله يعطيك العافية أنت وطاقم الإذاعة كامل، الله يعطيك العافية أخونا المدير المالي معاد جبريل، معاوية جبريل، مسلم عليك ضياء كثير أخويا معاوية. بقول بحب أبارك لأخوي ضياء بمناسبة إصدار دفتر العيلة، وإن شاء الله عقبال ما يعبيه أولاد وبنات، ألف ألف مبروك إصدار دفتر العيلة سيدي، يا الله يا رب يا رب.

0: حبيبنا يا ضياء والله منبارك لك يا اخوي، احنا كلياتنا يا سيدي، الف الف مبروك. بعدين بيقول لاخونا معاوية بيقول له اصور لك طيب ورقة الزوج الاولى والثانية والثالثة، قال له ده زلمة وبعتها صور لي اياها. الله يعطيكم العافية شباب، اهلا وسهلا. مرحبا لك ابو الجتاوي المحترم لطاقم البرنامج المستمعين زياد نزيه، يا هلا ويا مرحبا. اسمع برضو كمان الكل بيقول لي يا اخوي كيفك، تعال عندنا على الزرقاء يا اخوان، باجي بس يطرى الجو شوي. اسمع هاي الرساله
1: يا ابو الجتاوي، مشان الله بس عيش لك ساعه بالزرقاء فتره الظهر.
0: يا زلمه انت مفكرني انا غشيم عن شوب الزرقاء؟ يا زلمه انا يعني طفولتي كلها قضيتها بالزرقاء
1: والله، غير تحمل اغراضك وتركض يا رجل، اذا النمل على الارض بهرب.
0: شو طيب كله بهرب، اذا الارض بتدعس عليها بتحسها تدفئه تحت الارض يا زلمه، بس بالصيف والله بتحسها مدفئه تحت الارض. بعدين اذا بتشغل مروحه في الزرقاء بتشوب زياده، جد يعني جد بتشوب زياده يعني. وانا بلشت يعني مش عارف اقتنع بنظريه انه الشمس اقرب على محافظه الزرقاء اكثر من اي مكان موجود على بالعالم. اذا بيجي عندنا شتاء الزرقاء بتضل شوب، اذا بيجي على عمان موجه حاره الزرقاء بتصير اعلى من عمان بسبع ثمان درجات. اذا بتشغل المروحه انت بالزرقاء المروحه ما بتعمل لك شيء، بس يعني بتحرك لك الهواء السخن اللي جوا الغرفه. فأهلنا بالزرقاء الله يعطيكم العافية، وكان الله بعونكم خلال يعني فترة هاي الموجة الحارة، وإن شاء الله تتيسر الأمور وبتبرد الدنيا، على أساس أنه يعني هسه بعد الموجة الحارة راح تبرد الأجواء بالزرقاء. بعد الموجة الحارة راح تظل الأجواء بالزرقاء زي ما هي هسه بعمان بالموجة الحارة. فعن جد عن جد لازم نشوف موضوع الشمس قديه قريب على الزرقاء، لأنه يا زلمة ثلج ثلج. آخر مرة إجى ثلج على الزرقاء متى؟ بالسبعينات بالثمانينات. مطر مطر آخر مرة مطرت بالزرقاء متى؟ يا حرام محرومين من كل شيء أهلنا بالزرقاء. الله يعطيكم العافية ويسعد لي مساكم جميعاً.

0: عزيز لطيمو صح بيقول لي ثلجة التسعينات كان اسمها السبع ثلجات لكن الناس سموها بعد ما خلصت, هي ما اجت انه يلا سموها سبع ثلجات واجت, لا الناس سمتها بعد ما اجت لانه يا جماعة هاي الثلج كانت سبع موجات, يعني مش بقول لك حاليا تتقدم جبهة هوائية باردة محملة في الأمطار والثلوج, سبع جبهات هوائية كانت على يعني بمنخفض 92 عشان هيك الناس سموها السبع ثلجات, حرفيا كل يوم بالليل جبهة كل سبعة أيام وهي بالثلج. حبيبنا عزيز الرطيم والله يسعد مساك نسمع هاي الرسالة.
1: هلا والله العافية كيف حالك؟
0: عافية عمرك حبيبي.
1: اسمع بيني وبينك منيح مكان موجود سامر عمر في ثلج 92 كان سلامتك
0: كان جمع
1: صرنا مدينة مختفية
0: أقل إشي كان ما جاش ثلج أصلا. نسمع سامر عثمان
2: يعطيك العافية أبو جيتاو.
0: هلا حبيبي.
2: 92 كان اسمه الثلج الكبيرة
0: صحيح الى الان
2: الثلج الكبير
0: سبع ثلجات
2: كان عمري 10 سنين بتذكر انا سكان ماركا
0: والله واعي عليها
2: هاي اول مره في حياتي اشوف الثلج كان عمري 10 سنين ب 92
0: اوكي
2: كان اسمه الثلج الكبير
0: صح
2: متاكد 100% وافتح على جوجل وشوف
0: هي الثلج الكبير او السبع ثلجات. حبيبنا يا سامر بندر مراجدي
3: يسعد مساك يا همبك الله يسعد مساك ومساء العريس المخرج المبدع ضياء المتكتك مساء الكادر ومساء المستمعين المروحين بعز الحم وبعز الازمه الله يسعد مساك شعل لها وولعها يا همبكا بنياها فوق فوق اليوم
0: ابشر زيدي لا بالمراجدة
3: الله يسعد مساك يا همبكا الله يسعد مساك
0: نفس المسج تحياتنا لك حبيبي. هون اخونا محمد الجريري بيقول لي يوم ثلجة أليكسا بال2013 علقنا على طريق المطار انا واخوي وصاحبي ثلاث ساعات تقريبا مشينا 50 متر بعدها السيارة غرزت يا زلمة انت كانت الجرافة تمرق أول ما تمرق الجرافة تشيل الثلج بعد دقيقتين يرجع يتراكم الثلج من قديه كانت زخ وكان الهطول الثلجي عن جد كثير قوي يا جماعة. هم بقول لي روحنا على مرج الحمام مشي عليم بالله أصبع رجلي صار زي برغي القلاب أقل إشي روح الدار هالقد أصبع يجرو بس سمعني يا

0: هاي الحلقة اليوم عاملينها عشان الكل يتذكر الشتاء والثلج ويبورد. صبري أيوب نسمع شو بعث لنا.
1: أبو جيت الغالي.
0: هلا سيدي.
1: والله صاحبي أنا من جماعة 90 تلجة 90 يعني أنا كنت أيميتها بالصف السادس أو السابع.
0: آه واعي.
1: لما يجوا 7 تلجات أو 8 تلجات هم يسموها 7 تلجات.
0: 7 تلجات نعم.
1: بس يجوا 7 تلجات وراء بعض يعني صح. عمان كلها كانت تسكر حتى الزرقة وصلها أيميتها ثلج.
0: أنا بتذكر
1: كانت أحلى أجواء.
0: الزرقة بتذكر كمان يعني حكولي إنه وصل على الزرقة ثلج كمان. أبو الجيتاوي قانون الشرطات شغال ولا بعد الموج الحارة؟ وقلنا كان اسمها 7 تلجات صحيح. أبو الجيتاوي كأنه اليوم الجو أحسن ولا أنا تمسحت؟ لا على الأغلب هو الجو أحسن يعني مش أدفى والله. هي بنفس الوقت مبارح كانت 36 حاليا أقل بدرجتين أو 3 درجات من مبارح. بكرة كمان برجع بطرة الجو شوي والأمور بتكون تمام. بالنسبة لموضوع الشرطات سيدي فيش إشي اسمه قانون الشرطات عشان إحنا نكون واضحين مع بعض. يعني هاي الناس كثير عم تسألني إنه تفعل هذا القانون ما تفعل هذا القانون شو صار فيه شو ما صار فيه. الفكرة إنه هو ليس قانون, هي مذكرة نيابية تبناها أحد النواب والعديد من النواب على أساس إنه يقدموها للحكومة عشان يكون في قانون لا يعني زي ما بيقولوها الأداب العامة ومش الأداب العامة وإشي زي هيك يعني. لكن الإشي هذا ما راح يكون موجود قانون, وأتوقع أنه يعني حتى لو مجلس النواب طلعوا للحكومة ما راح يكون في موافقة عليه من مجلس الأعيان وإلى آخره, لأنه حاليا مش موضوعنا موضوع شرط يعني ولا موضوعنا. في عندنا كثير مواضيع أهم. في عندنا قانون الملكية العقارية للأسف الحكومة أعطت الحق لحالها بأنها تستملك أراضي يعني لمزارعين في الغور, وهذا إشي للأسف صوت عليه جزء كبير من النواب بمجلس النواب. الناس اللي انتخبتهم والناس اللي توسمت فيهم خير يعني للأسف كثير ناس بتحكوا عن بيحكوا اليوم عن مواقع التواصل الاجتماعي عن خذلان مجلس النواب للفلاحين الموجودين في الأغوار. في عنا يعني كمان إقليم ملتهب وتهديدات وحرب إعلامية على الأردن. عنا مليون قصة, عنا جرائم قتل, عنا للأسف تعاطي مادة الكريستال المخدرة اللي هالكة يعني مجتمعنا وهالكة شبابنا. هذول أهم من زلمة لبس شورت ولا زلمة ما لبس شورت. خلينا نركز بالأشياء المهمة أحسن وحياتك. ولا يوجد قانون ولن, أنا بقول لك إياها من عندي, ولن يكون هناك قانون لهذا الموضوع. بس أشوف يعني الناس معها حق في جزئية معينة, إنه في ناس يعني أنت ما بتفرقش اللي لابسه هو شورت ولا آسف هالتعبير بوكسر, يعني أنت إيش لابس بالضبط؟ يعني اليوم مش ماشي أنا بلبس شورت مثلا, بس أنا قاعد يا أخي بكون مغطي على طرف الركبة, وأنا واقف بكون مغطي على الركبة. على الأقل أنت إذا حد تفلسف عليك بدوله يا الله عمي هيني مغطي عورتي أنا, مش من الركبة من الركبة للصرة هيني أنا مغطيها مثلا. بس في ناس يا إخوان أنه بكون طالع من داره وحد الله معلم, يعني فيش أطول من هيك, فيش أطول من هيك. والموضوع هو مش بس على شورتات الشباب, يكون هو يعني بشكل عام على سواء لبس الفتيات أو لبس الشباب يعني. فهي هاي الفكرة, الله يجيب لي فيه الخير. لكن أنا ما أتوقع أنه يكون في قانون رح يتم سنه له علاقة بموضوع الشرطات. الله يسعد قلبك. تخيلوا عملوا القانون وإحنا هسه بالموج الحارة يا حبيبي. أبو الجيتاوي شوف كل ما أقرب على البيت من عمان على الزرقة بتزيد الحرارة يا حبيبي. أول إشي كانت الحرارة 9 وين أنت بعت ليها فوق, دقيقة خلينا نشوف الحرارة. كانت بعمان 35 هيو عم بيقرب على الزرقة عم توصل ل 39 الحرارة. تخيل الزرقة أزود منا يمكن بأربع خمس درجات من الآن. حبيبنا أبو الربابة عتوصل على خير إن شاء الله سيدي. هاتوا سمعونا هاي الرسالة كمان.
2: أبو الجتاوي تحياتي لك ولا جميع
0: المستمعين. هلا حبيب قلبي.
2: أبو الجتاوي إحنا كنا سكان الزرقة لحد 91.
0: حلو.
2: فلما كان ينزل برد كنا نفكره رز, فعليا كنا نفكره رز.
0: صح.
2: ما بنعرف إنه هذا إيش اسمه برد.
0: صح.
2: بعديها رحلنا على الزرقة بال 91.
0: حلو.
2: وب 92 اجت ثلجت.
0: ثلجت
2: 7 ثلجات اللي هي سكرت الدنيا, واول مره نشوف الثلج. صح. يمكن صار متر, كنا سكان خلدة في هذاك الوقت.
0: صح.
2: حياتي لك يا
0: حبيبنا ابو المؤمني.
2: يلا يسعد قلبك.
0: هلا ابو المؤمني المحترم. شوف هون زميلنا احمد حواري بعت لي يعني العديد من المعلومات. بنحكي عن الثلجات اللي هي بالتحديد ثلجة عام 1992 أو ما يعرف بموسم 7 ثلجات الاستثنائي, وتعتبر أقوى وأطول سلسلة عواصف ثلجية ضربت الأردن وبلاد الشام في التاريخ الحديث. يعني من 92 إلى الآن لم يأتي بالتاريخ الحديث سبع ثلجات أو سبع موجات هوائية وسبع عواصف ثلجية أثرت على بلاد الشام وعلى المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا هاي ما كانت مجرد عاصفة واحدة، امتد الموسم من عام من ديسمبر 1991 وحتى نهاية فبراير عام 1992، يعني من شهر 12-91 لغاية شهر 2-92. طبعا يا جماعة العواصف هاي، عندك عاصفة راس السنة اجت ب 31-12، تخيلوا عاصفة راس السنة الأخوان المسيحية انبسطوا عليها بكونوا، لأنه إجت الثلج مع النيو يير، يعني نادر ما كانت تيجي أو الكريسماس مع نيو يير يكون فيهم ثلج. عاصفة رأس السنة إجت ب 31-12-91، كان عمري سنة أنا لسه. بدأت الثلوج بالتساقط ليلة رأس السنة واستمرت مع بداية 92 كتمهيد لموسم قطبي قارس. عندك عاصفة 9 شباط ب 92 هاي إجت، هاي تعتبر الأبرد، سجلت فيها درجات حرارة متدنية جدا وغير مسبوقة، واشتدت الرياح القارصة لتجمد كل شيء. العاصفة الكبرى المدمرة سموها هاي اجت من 24، انت متخيلين يا اخوان عدد الثلجات 1-2 جد 7 عواصف حرفيا. استمرت هاي العاصفة من 24 ل26 شباط عام 1992، وهاي كانت ذروة الموسم وأقوى العواصف اللي أثرت على المملكة وبلاد الشام. اندفعت كتلة سيبيرية قطبية عملاقة غطت المملكة الأردنية الهاشمية بالكامل لفترة طويلة وبسمكات أو بسمكات ثلجية عالية جدا. بالنسبة لسماكة وتراكم الثلوج، يعني صويلح شمال عمان وصل ارتفاع الثلج لمتر وعشرين سنتي، تخيلوا. المرتفعات الجنوبية جبال الشراء تجاوز تراكم الثلوج حاجز 3 أمتار، بعمان متر وعشرين سنتي أو متر ونص في بعض الأماكن وصلت، بجبال الجنوب العالية 3 متر ارتفاع الثلج، تخيل، مما أخفى ملامح البيوت تماما. وأنا بتذكر أنه جبال الشمال وقتها جلالة الملك المغفور له بإذن الله الملك حسين أمر سلاح الجو بالطيارات بأنهم يزتوا الخبز على الناس بالمحافظات وبالجبال العالية اللي صعب أنه تطلع فيها السيارات أو توصلها الجرفات، زتوا على الناس خبز يا جماعة، تخيلوا وين طيارات سلاح الجو. تحياتنا لهم أكيد، والله يرحم جلالة الملك حسين. أيضا في عندكم يا جماعة المناطق المنخفضة، تساقط الثلوج في مناطق غير اعتيادية مثل الزرقاء وأجزاء من الأغوار والسهول الساحلية للأردن. تخيلوا أنه بهاي الثلجة وصل الثلج للغور، تخيل لوين. طبعا صار في انقطاع تام للمياه، تجمدت المياه داخل الأنابيب المنزلية مما أدى إلى انفجار شبكات وأنابيب المياه في معظم المحافظات بالأردن، شلل كامل في الطرق، أغلقت طرق المملكة تماما لعدة أيام وعزلت مناطق بأكملها، واعتمدت الدولة على الآليات الثقيلة والجيش لفتح الممرات الرئيسية. صار في أزمة خبز ومواد غذائية يا جماعة، حدث نقص كبير في الأسواق خاصة بمادة الخبز، اضطر المواطنين لمشاركة الأطعمة مع جيرانهم وقتها. أيضا خسائر قطاع الثروة الحيوانية، هاي البرودة اللي صارت من 91 و92 تسببت بموت أعداد هائلة من الأغنام والماشية وتدمير العديد من المزارع. طبعا بقولك السبب العلمي وراء هذا الموسم التاريخي اللي يمكن ما يتكرر، إنه ظل في اندفاع مستمر، يعني الرياح القطبية ما وقفت وهي عم تندفع من غرينلاند ومن سيبيريا نحو شرق المتوسط بالتزامن مع تأثيرات مناخية ناتجة عن انفجار أحد البراكين بالواحد وتسعين. ترى هذا البركان لما انفجر نعم ساهم بخفض درجات حرارة يعني أو حرارة الأرض بوضوح في ذلك العام، فيعني هاي هي أبرز الأشياء اللي حصلت بثلجة 92، استمرت من شهر 12 آخر شهر 12-91 واستمرت يمكن لشهر 2 أو 3-91، موجات وعواصف ثلجية وراء بعض. أوف، يعني اللي حضروها واللي عاشوا هاي الأيام عن جد نيالهم، لأنه يمكن هاي العاصفة التاريخية أو العاصفة التاريخية عن جد ما تتكرر على الأردن مرة ثانية. رائع. شو يا ضياء، فيها فاصل ولا شو؟ بيجي فيها فاصل ونواصل، خليكم معنا.

0: برنامج واحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: مواكب للسياحة والسفر: السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواكب عنجد.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم، برعاية
4: إيرك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع المفوض السامي لحقوق الإنسان التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد الذي تشهده. مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. قطر عن محادثات واشنطن وطهران تقول إن الجهود مستمرة مع جميع الأطراف وتبحث عن حل دبلوماسي. وزارة النفط العراقية تقول إن ناقلات تحمل الخام العراقي عبرت مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة قد تتوصل غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي يقول إنه تم رصد عدد كبير من السفن تخرج من مضيق هرمز.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الآن بلا عص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
8: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
9: زمان كان الكهف والمغارة دار،
10: وبيت الشعر دار.
9: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء. اهلا اهلا بكل الحبايب وكل اللي عم بسمعونا على الهواء مباشره، مستمرين معاكم بساعتنا الثانيه. يسعد هالمساء بجنن. الله يسعد مساك ابو الجيتاوي. مش عارف ليه اليوم هيك اجت معانا على ذكريات الثلجات والبرد والشتاء والاجواء هاي اللي يعني اليوم ما شاء الله فيه تفاعل رهيب على المسجات. اللي حابب يبعث لنا اكيد رساله بيقدر يبعث لنا اياها على رقمنا، رقم الواتساب 0784631. ابو الجيتاوي انت الاذاعه عندك بتعرف انك بالشتاء ما بتداوم غير بفروه؟ لا لسه ما جربوني وانا جاي بفروه. بقول لي ولا راحت من بالي لما مره داومت بفروه يوم من الايام. والله ما قدرت. والله يوم من الايام علم دخلت على الهواء وانا يعني الاذاعه اسمع جد انه بالاذاعه خف عقلهم شو بتسوي قاعد. طب يا اخوان بردان شو اسوي فروه؟ طلعت على الهواء بوعدكم ان شاء الله بالشتاء اطلع لكم على الهواء بفروه الشتاء الجاي ان شاء الله. ابشروا ابشروا. مساء الخير اخت رشا، بتقول لي انا عيد ميلادي 29/12/91. انت بليله الثلج يم. بتقول لي انه امي روحنا من المستشفى وبلشت تثلج، اول مره كانت تثلج باربد بهذا الشكل على وجهي. ما شاء الله وجهك خير يا رشا، الله يسعدك. مساء الخير، هون في عنا سياره درجه الحراره فيها 41.5. حلو حلو.

0: ابو نسلم العبادي نسمع شو بعث لنا. يلا
1: ابو الجتاوي، متذكر ثلجة الـ92 ام السبع ثلجات هاي؟ ايامها بتذكر انه كان يعدي الـ2 متر
0: صح.
1: ارتفاع الثلج كان يعدي الـ2 متر، وكان بقعد وقت لما يذوب، لما يعني خلص توقف مثلا الثلجة ويذوب الثلج، من 4 إلى 5 أيام
0: صح.
1: بتذكر كل عمان كان هذاك الوقت كانت مغطية بالكامل، كلها بكل ضواحيها وكل مناطقها كاملة. يا الله رجعتني على أحلى أيام.
0: أنت عديك ثمانيناتي
1: هذاك الوقت، أنا كنت صغير يمكن بذكر كان عمري حوالي 5 سنين تقريبا.
0: طبعا
1: وفي صورة يعني اللي فيها هاي الثلجة من أحلى الصور اللي تصورتهم، ومن أغلى الصور على قلبي للأمانة.
0: أنا مدفون بالثلج.
1: الله شو خطر على بالك تفتح موضوع الثلج؟
0: مش عارف، مش عارف، الدنيا شوب يا أبو عباد، الدنيا شوب إن شاء الله.
1: مع هالشوبات هسا ثلج حلو، بس أنا والله العظيم مع كل الحرارة هاي أنا زلمة من عشاق الصيف.
0: أنا كمان أنا من عشاق الصيف،
1: أنا ما بحبش الشتاء،
0: كنت أعشق الشتاء
1: بس خلص. الثلج له أجواء حلوة للأمانة.
0: شوية أجواء الكنكري والقعدة بالدار والقصص هاي كلها، في أحلى من هيك؟

0: ابو الجتاوي انا ب 92 بتذكر عطلنا اسبوع بالثلج وايش صار؟ خرب جسر سويلح وحرثت جسر سويلح حراثه مش مشي بالجزمه بعديها دخلت المستشفى اسبوعين اعطوني كورس بنسلين حرفيا وال وال وال زيد محارب نسمع شو بعث لنا زيد
1: ابو الجثاوي الحبيب يسعد مساك ومسا المستمعين
0: هلا بالمحترم الله يسعدك
1: يعني وانت بتحكي عن الثلج بتحاول تبرد علينا الله يسعدك
0: والله.
1: يا رب
0: والله هي قصدي
1: مش قادر يقتنع ذكرتني بالتابعون السوشيال ميديا اللي بيطلع مثلا اصلع وبيعمل دعايه زيت منبت شعر وانا هذا اللي صاير معي طول الطريق الدنيا نار وقدامي بكم سعودي
0: وجثاوي قاعد بيحكي بالثلج
1: قادر الواحد حبيبنا ابو الجثاوي
0: الله يسعد لي قلبك حبيبي يا زيد يسعد مساك هلا والله

0: اسمع هذه رسالة
1: ابو جيت.
0: هلا والله،
1: مساكم مساء مستمعينا.
0: اهلا.
1: يعني هالنواب تركوا كل شيء.
0: ايوه،
1: كل شيء بهالشورتات والبوكسرات.
0: خلصنا خلصنا من الموضوع.
1: يا زلمه هالنواب ما لهم حل. بس انا عندي حل يا جيتاوي.
0: شو الحل؟
1: يمسكونا ويطحنونا طحن.
0: طحن ها؟
1: خلينا نخلص. يطحنونا
0: زي ما كانوا يطحنوا يا زن.
1: طحن يا جيتاوي حبيبي يا غالي.
0: الله يسعد قلبك يا مولاي.

0: اسمع اخونا ليث التلاوي شو بعت لنا
1: يا ابو الجيتاوي. كيف الاخبار؟
0: انا كويس
1: يا رب لك الحمد. الحمد لله رب
0: العالمين. الله يسعد قلبك.
1: اول شيء الله يتم خير السيد ضياء
0: يا رب،
1: العريس القادم العريس المنتظر، كونه اصدر دفتر العيله يحكي له خليه يقدم على دعم تكافل وعلى المعونة الوطنية وعلى دعم الخبز
0: من هسه. من هسه
1: اذا ما بيعرفش يقدم انا بقدم له. حاضر،
0: خبرة يعني.
1: كم ضياء عندنا.
0: الله يسعد قلبك. بشار الهلالات بقولي هاي كانت مولعة الدنيا بال91. ايزم هاي ثلجات ما بتنتسى عن يعني بذاكرة الاردنيين طول الحياة، الى الان تنجاب سيرتها يعني السبع ثلجات هذول. تخيل اسمع هاي الرسالة
2: يا ابو جتاوي. الله يمسيك بالخير، والله ايام حلوة بتنسى ايام 2013. الله ابو جتاوي، كان معاي سيارتي يوميتها علقت يا سيد سكان الزرقة. طلعت من الزرقة لعمان، كنت رايح على بيت الوالدة تسير دار شالتي، وانا مروح علقت عند عربي فرنجي بشارع عبدالله غوشي. قعدت السيارة يوميتها يومين. واو. لما اجي يزيحوا السيارات يوميتها ضربوا لي الباب، والله ما بنساها. علقت يوميتها، زحلقت يوميتها، وقيت على ظهري والله بيعلم بالحال. هذاك يوم، هذا يوم صرت اكره عمان واكره الثلج، مع ان انا كل شغلي بعمان.
0: مش طايق حالي
2: حبيب ابو جتاوي، معك المشني.
0: حبيبنا ابو المشني، هلا والله.
2: يعني كل مواضيعك حلوه بصراحه.
0: الله يسعد قلبك، يسعد قلبك
2: احترامي له.
0: حبيبي حبيبي، هلا والله. يعني هيك الموضوع هذا جد، ذكريات الشتاء وذكريات الثلج الكبير اللي اجت، يمكن مش الكل جد سامع عنها وبعرف عنها يعني، الا احنا جيلنا بسمع عنها سمع. شو كان عمري سنتين اكيد ما كنت واعي. جتاوي كنت أتابعك أيام زمان مع يعني زملاء لإلك، تحياتنا لهم أحمد دعموس وميسون يونس. بتذكر كنت تطلع مغامرات مع أحمد. صحيح يا بهاء، بهاء أبو عصبة الله يسعد مساك، والله زمان عنك يا باشا، ذكرتك يا بهاء الله يعطيك العافية. أنا قبل الأولاد كنت من عشاق الشتاء ولساتني، بس بنتي خلتني أكره الشتاء عشان ما تمرض. هاي لحاله كمان قصة، والله قسما بالله انه معك حق صح. تكره الشتاء عشان الاولاد بمرضوا فيه، جد بخف عقلك يعني. اسمع محمد شمس.
3: مساء الخير ابو جتاوي، مساء الخير للجميع. معك محمد شمس. انا بعثت لك مسج قبل هذا، شكلك ما شفته. على كل حال انا مواليد 87.
0: اها.
3: بال92 اجت ثلجه قويه جدا، وكانت كثافتها وايامها طويله، وكان عمري انا 5 سنين، وتصورت مع الوز والبط. كنا مربيين بط ووز، البط ابيض والوز ابيض والثلج ابيض، وانا كنت بتصور حواليه. بس كانت صوره خرافيه، لو موجوده عندي والله كان بعت لك اياها، بس الله اعلم وين راحت هسه. حبيبه بجتاوي،
0: الله يسعد قلبك.
3: خير يعني.
0: يا هلا والله، يا هلا.

0: احمد شعلان نسمع شو بعث لنا.
1: ابو جتاوي كيفك؟
0: انا حبيبي
1: شعلان معك. والله ابو جتاوي تقول الدنيا شوب، اقسم بالله نار من فوق ونار من جيبتي. عرسي كمان شهرين ما بنقدر نقول لا.
0: هاي عندك ضياء نفس الاشي كمان.
1: الحمد لله قد ما بتدفع مصاري ولعت الجيبه ولعت من فوق
0: كل شيء ولع.
1: فيعني نطلب كتب بعونك يسمعون اغنيه Nothing else matters.
0: Nothing else matters.
1: إنه خلاص okay. يعني واحد يعني تعب نفسيا من فوق ومن تحت.
0: يعطيك العافية.

0: ابو الجتاوي صراحه بثلجه اليكسا بتذكر نعم عطلنا اسبوعين، اسبوع عطله واسبوع تاخير دوام، صح كنا نوصل على الواحد الظهر ونروح على المناصير. يا زلمه شو مالك انت اسبوع عطله جد؟ اتوقع الاليكسا ظلت يمكن 3 أو 4 أيام وهي عم تثلج الدنيا، بعدين اجت خميس جمعه سبت، وبعديها من السبت او الاحد ظلوا اسبوع لانه الصبح كان يصير فيه انجمادات وانزلاقات وبقايا الثلج وبقايا تراكم الثلوج العالي جدا اللي كان. فنعم ظلت بعديها اسبوع ياخروا الدوام لشوي الثلج يعني يروح الانجماد الموجود على الشارع. حبيبنا ابو المناصير، هاي اليكسا اللي انا بتذكرها زي امبارح، عمرها يعني من 2013، عمرها 13 سنه. نسمع هاي رساله كمان.
1: ابو الجتاوي يسعد مساك.
0: هلا بجويحان
1: رجل، لما صرت تجيب سيرة الثلج بقى المكيف شوف ومش راضي يبرد،
0: هسه برد
1: ها ثلج وما ثلج، وشغلت لنا اغنيه فيروز
0: نفسيا سيدي،
1: المكيف صار يشتغل صار يثلج صار برد. الله يبرد قلبك زي ما
0: الله يسعد قلبك، احنا موجودين نبرد عقلوبك سيدي. شو بدك احلى من سيرة الثلج بهذا الشو؟ أخونا أحمد الفقيه الله يسعد لي مساك حبيب القلب. نسمع أخونا أسامة شو بعث لنا.
2: الله يسعد مساك يا
0: هلا حبيب قلبي، هلا أبو البتيري، هلا
2: أسامة عبيد معك،
0: هلا أبو عبيد.
2: يا أخوي أنا بذكر مرة أجت في رمضان ثلجة، فتنا أفطرنا
0: صح بتذكرها،
2: بعد ما خلصنا فطور بقت الدنيا بيضة.
0: نعم صحيح
2: طلعنا نلعب بالثلج في هذيك الأيام.
0: صح كانت برمضان.
2: الله يسعد مساكو يا رب.
0: أنا بتذكر
2: والله يسعد هذيك الأيام ما أحلاها،
0: كنت والله يمكن لسه صف خامس أو سادس يعني تقريبا، أتوقع كانت بالألفين وإشي بدايات الألفين هاي الثلج. بتذكر برمضان مرة ثلجت صحيح وأفطرنا وطلعنا من برا لقينا الثلج متراكم، كان رمضان يجي بالشتاء رسمي يعني.

0: حمزة مهنا بقول لي أنت متى حركت قير الهمر اللي كان معك؟ لا هذا في ثلج 16 كان كأنه أو 17 الثلج أتذكر أو إيش زي هيك أتوقع يعني واحدة من الثلجات. نعم هون عندنا بحسب المعلومات متى نزل ثلج بالأردن خلال شهر رمضان؟ أشهر حالة ثلجية ما زال كثير من الأردنيين بتذكروها هي رمضان سنة 98 عام 1998 تساقطت الثلوج بشكل مفاجئ على أجزاء من المملكة أثناء شهر رمضان الفضيل، حيث أنه يعني في أحد يعني مواقع الطقس عمل حلقة كاملة بعنوان الثلوج التي فاجأت الأردنيين في رمضان 98. طبعا يعني بقول لك ثلجة 2008 وثلجة 2015 ما كانوا برمضان هدول، أنا بتذكر 2015 اللي شطبت فيها قير السيارة صح 2015-2016 فرائع والله. يا ريت خلينا نشوف تراكم الثلوج كان بال98 كم، بس بقول لك هي الشهر الوحيد اللي إجا فيه رمضان ثلج رمضان 98 وقتها كان بالشتاء، أنا بتذكر كنا صغار. أنا طول حياتي ذكرياتي مع رمضان يا جماعة، ويمكن أغلب أبناء جيلي ذكرياتهم برمضان كانت بالطفولة بالشتاء، طول حياتنا متعودين على رمضان بالشتاء، لما كبرنا وعينا مر كأنه 10 سنين أو 11 سنة ويجي بالصيف، هلا راح يبلش رمضان يرجع بالشتاء، راح تشوف رمضان عادي كمان بعرش كم سنة يصير بشهر 12 وبشهر 1 تخيلوا. طيب خلينا نشوف يلا تليفون مين بيرن بيرن بيرن هاي معناها هيك إنه نطلع فاصل يلا. طب بس اسمع قبل ما نطلع فاصل خلينا نحكي عن يعني 100% رمضان كان بعام 1418 هجري، وافق تقريبا كانون الثاني 98 اللي هو شهر 11 تقريبا، كان من أغرب أشهر رمضان في الأردن من ناحية الطقس. حسب الروايات الجوية والأرشيف المحلي تأثرت المملكة الأردنية الهاشمية بمنخفض جوي بارد جدا خلال النصف الثاني من رمضان، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كثير كبير، وتحول الهطول إلى ثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بعدين امتد لمناطق أوسع من المعتاد. شهدت عمان وأجزاء من محافظة البلقة عجلون جرش المرتفعات الجنوبية تساقط للثلوج بدرجات متفاوتة، وتراكمت أو تراكمت الثلوج في بعض المناطق المرتفعة زي جبال عمان ومناطق أخرى بدون تراكم كبير. الإشي اللي جعل هاي الحالة مميزة أو مميزة أنه الناس كانوا يعيشوا أجواء الصيام والإفطار والصحور وسط برد قارس وثلوج، وهو أمر غير مألوف لأنه معظم الناس تربط رمضان بالأجواء المعتدلة أو الحارة، على عكسي أنا طفولتي بربطه بالشتاء. وقتها تعطلت بعض الطرق الجبلية وسكرت الحركة ببعض المناطق المرتفعة بعمان بسبب تراكم الثلوج والصقيع. رمضان يكتيها يعني تحكوا كان حرفيا 11 يوم منه النص الثاني منه بارد جدا، وجا الثلج بال98. نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا وحديثنا عن المنخفضات الجوية القديمة والثلجات عشان نحاول قدر الإمكان نبرد عقلوبكم يلا.
1: على الأربع روحت مع جداوي روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار، الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء عن جديد، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. لساتنا مستمرين معاكم بذكريات الثلوج والعواصف الثلجيه اللي اثرت على المملكه. موضوع غريب بس بنفس الوقت بخليك تحس انك مبورد يعني، فاليوم حابين نبورد عليكم. نكمل عن ثلجة رمضان اللي كانت بال 98. بقول لك بدأ تساقط الثلوج يا سيد العزيز يعني 11 يناير ب 98، عام 98 بالتزامن مع أذان المغرب بلشت الدنيا تثلج ووقت إفطار الأردنيين في شهر رمضان المبارك. المفاجأة بأنه الشخص أو الطقس تحول سريعا من أمطار عادية إلى عاصفة ثلجية قطبية مباغتة وشديدة البرودة. طبعا بقول لك معلم الحرارة كانت يعني لا هذا بالمنخفض اللي بعده. بقول لك الثلوج وصلت لعشرة سنتيمتر تراكمها برمضان بال 98 وارتفعت ل 30 سنتيمتر في صباح اليوم التالي أو التالي فوق مرتفعات عمان والمنطقتين الشمالية والجنوبية. في عندك عاصفة برضو اجت بال 98 بعد رمضان، هاي برضو تعتبر يعني أو يعتبر منخفض جوي عميق خماسيني، هذا تسجل في تاريخ السجلات المناخية الحديثة. طبعا هذا بنحكي مش ثلوج، بنحكي حالة أثرت على الأردن بال 98، حالة غبارية كانت قوية جدا. طبعا صار في تقلب حاد، بدأت الحالة الجوية بارتفاع حاد في درجات الحرارة، الحرارة اقتربت من 27 إلى 30 درجة مئوية وكان في عاصفة رملية حمراء، صارت العاصمة عمان كلها لونها أحمر. بعدها إجا منخفض جوي تاريخي مفاجئ وانخفضت درجات الحرارة تقريبا 28 درجة مئوية ب 48 ساعة. يعني تخيل من 27 ل 30 ناقص على 30 ناقص 28 كم بيظل؟

0: 2 الحرارة بتضل 2 تخيلوا. اها بقول لك وقتها ثلجت يا سيد العزيز، وقتها صار في غبرة بعدين تزامن تساقط الثلوج مع الغبار العالق الكثيف في الأجواء، فأدى إلى تساقط الثلوج باللون الأصفر فوق مرتفعات عمان والقدس وجبال الشام. طبعا تسببت هاي الحالة الجوية بتراكمات وصلت ل 30 سنتي في المرتفعات العالية، وشلت الحياة العامة تماما وأغلقت المدارس والمؤسسات. إذن بعام 1998 تعرضت الأردن لمنخفضين جويين جابوا ثلوج، واحد برمضان واحد بعد رمضان. سامر عمر نسمع شو بعث لنا.
1: حبيب يا ابو الجتاوي، اول شيء اعطيني تحيه لهدول الشباب اللي بيعزوا على قلبي.
0: الله يسعدك.
1: تحيه لخالد شاهين ولطارق جراده ولمهند ولهشام الحاج. هذول أيوة. يا اخوي يا جتاوي من يوم ما تجوزوا
0: أيوة.
1: يا اخوي لا بيطلعوا رحلات
0: ولا شيء،
1: ولا بعد الساعه 10 بالليل مستعدين يسهروا.
0: والله افضح بصحابك،
1: ولما تقول له تعال نطلع رحله ولا مزرعه بيطلع لك مليون حجه. هو مش مانين، هو شو قصته والله ما بعرف، انا ما بعرف، بس يعني الشباب نفسه بتعرف انه مش ماينين. اللي بيطلعش بيجيش بسهرش بروحش، يا اخي مش ماين صح ولا لا؟ جدا
0: والله يعني فيش حكي احكي صح 100%. انا ببصم لك اي شيء انت بتحكيه، ما عندك ولا اي مشكله. حبيبنا يا سامر الله يسعد لي مساكل بجنن. طيب خلينا نشوف برضو كمان شو في عنا رسائل هون. أبو زيد الشامي الله يسعدني مساك، بقول لي أسكيمو بالزرقة حاليا، أنا مصدقك والأمور 100%. أبو الياس نسمع شو بعثنا.
2: جتاوي حب،
0: هلا حبيبي.
2: جتاوي قلب،
0: الله يسعد قلبك أنت القلب.
2: صاروخ موجه
0: حبيبي.
2: جتاوي أنا بالثلج 92 كان عمري 8 سنين.
0: أها.
2: عشنا عيشة لا يعلم إلا الله فيها.
0: يعني واعي عليها.
2: الخبز ما لقيناهوش. بعديها صارت شرقية عليم الله، شرقية قعدت تقريبا بجزء 4 أيام.
0: أها.
2: الثلج صار عبارة عن جليد.
0: طبعا.
2: قعد تقريبا شهر كامل ذاب الثلج. والوديان فيها مي. لا إله إلا الله. أبو الياس
0: حبيبنا أبو الياس الله يسعد لنا مساك يا باشا، يا هلا ويا مرحبا.

0: أخوانا شفتوا هذا اللي كان منتحل صفة قاضي ومستشار بمصر 3 سنين هو قاعد مضحك على الناس وبده يسحب منهم مصاري على أساس إنه قاضي. هذا يا سيدي العزيز يعني في أحد الأشخاص قاعد 3 سنين عامل حاله قاضي، استأجر غرفة جوا محكمة وقاعد يحكم بين الناس وقدامه محامين بترافعوا متهمين واقفين وجلسات شغالة كأنه حرفيا فيلم اللي بصير. طب يعني صراحة مين كان يجيب له المتهمين ولا كانوا في ناس معاي مثله؟ لأنه ثبت أنه في 3 معاه من موظفين المحكمة كانوا يأخذوا رشاوي، كانوا يفتحوا له قاعة المحكمة قبل الدوام بساعتين 3 أو يفتحوا له القاعة بعد ما يخلص الدوام عشان يصور فيها ويضحك فيها على الناس. 3 سنين والناس مفكرة هذا الشخص قاضي. تخيل لوين يا زلم النصب ولوين الجرأة وقوة القلب، وكيف 3 سنين قاضي وما حد اكتشفه؟ يعني كيف ما حد اكتشف انه نصاب؟ تعرفوا كيف تم اكتشافه؟ نصب على واحد، طلع وسائل الاعلام وعلى السوشيال ميديا قال 1 2 3 4 وهذا نصب علي، انتبهوا الدولة عليه. طب ولا الزلمة طلع نصاب وصل له 3 سنين عامل حاله قاضي ومستأجر غرفة بمحكمة وقاعد بحكم بين الناس، تخيل.
1: يا حبيبة انزلي لي هيني تحت البيت، يا حبيب قلبي يا نانو سمبتك ظابط.
0: يعني جد مين كان يجيب له المتهمين؟ مين كان بنادي على القضايا؟ يعني لو حكى مع حدا بالحبس او البراءة، يعني هاي الاحكام شو وضعها؟ وين كان يروح؟ يعني مش فاهم.

يعني احنا بنوجه سؤال لاخواننا في مصر، يا مصر بتعملوها ازاي؟ شخص منتحل صفة قاضي لمدة 3 سنين وما حدا كشفه، وبصور حاله على التيك توك وانه بسمي بالله لما يطلع الصبح على المحكمة، ويا سيادة المستشار ويا سيادة المستشار، ويعني وفي متهمين ومحامين وقصص. كيف كل هاي العجقة صارت؟ يعني هدول كلهم كانوا يمثلوا، ولا هذا كان يحكم على الناس عن جد وكان يجلس جلسات عن جد؟ طب اللي كان يحكم عليهم بالسجن وين كانوا يروحوا؟ كيف في 3 سنين هو عامل حاله قاضي وبروح على المحكمة وبعطي مصاري للي بيشتغلوا في المحكمة عشان يفضلوا القاعة قبل الدوام أو بعد الدوام عشان يصور فيها ويعرض على الناس وينصب على الناس؟ بقول لك دفع أكثر، يعني رشاوي أكثر من 3 أو 5 مليون جنيه رشاوي للي بالمحكمة عشان يدخل ويستأجر هاي القاعة ويضحك على الناس على التيك توك وعلى السوشيال ميديا ويعمل حاله قاضي. المصاري اللي لمها بقول لك لم أكثر من 10 مليون جنيه من الناس على أساس أنه خلاص أنا بزبط لك القضية، أنا بحكم لك كذا، أنا بحكم لك كذا، وكانوا عن جد الناس يفوتوا عنده ويأخذوا أحكام. بس ما بعرف كيف كانت ماشي الدنيا يعني، وكيف كان يأخذ أحكام عادي. وهاي المجلدات القضايا اللي جنبه يعني هو عم بصور حاله، هاي من وين جايب هالمجلدات؟ تخيلوا أنتوا يا زلمة لوين هذا الزلمة يعني قلبه قوي وظل 3 سنين ينصب وما أحد يعرف، ولو انه ما في واحد من انتصب عليهم طلع على السوشيال ميديا وفضح الدنيا كان لساته قاضي وتقاعد وهو كمان بعرض على الناس. يا مصر بتعمليها ازاي؟

0: كريمة. أبو الجزاوي صراحة أنا بردت معاكم من جو الإذاعة والله صراحة، إحنا حابين هيك نبرد لكم الأجواء، لأنه عن جد الإشي نفسي لما تحس حالك بردان وهيك يعني، أو تجيب سيرة البرد عن جد تحس حالك بردت. أبو الجتاوي بتذكر بال2002 أو بال2003 إجت الثلج بلشت بعد العصر على ترويحة الموظفين. نعم أتوقع هي كانت 2002 يومها علقنا بالأنفاق. أنا من الناس اللي علقوا بنفق الخامس 4 ساعات لمشي السير، بالآخر وصلت الساعة 11 بالليل حطيت السيارة على طريق المدينة وكملت مشي لصويلح. تخيل من دوار المدينة لصويلح مشي بالثلج يا بي. رعد الكردي بيقولي من وين مراحت هاي الخريطة اللي كانوا يعرضوا عليها الطقس ويرسموها بإيديهم، بطل للشتا هيبة. بيقولي بتصدق انه عندي بلوزة من 98 بالعيد لليوم موجودة او موجودة للشتوية الماضية، امي اعطتها لابني ما رضي يلبسها. احلى وهو لابسها، زوجهم بيختلف عن زوجنا من مليار. اسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي يعطيك العافية.
0: هلا حبيب قلبنا.
1: مني عنك.
0: هلا أبو جبارة.
1: أبو جبارة معك.
0: هلا والله.
1: في ثلج من الثلجات بس أنا بصراحة من الصاحي مش متذكرها.
0: آه.
1: كان في سيارة مواطن واقفة عشان الثلج.
0: صحيح.
1: ونزل جلالة سيدنا.
0: شارع الجاردنز. نعم شارع الجاردنز.
1: اللي أنا عمري بحياتي ما بنساه.
0: صحيح.
1: ويا ريت لو على صفحة البرنامج لو أنا موجود المقطع هذا إنك تنزل لنا إياه.
0: بدنا بنرجع من نزله هاي بعاصفة إليكسا. ب2013 نعم يعني كان في أحد أو أكثر من مواطن علقنين بالثلج، وكان بالمصادفة مارق موكب جلالة الملك عبد الله، فوقف جلالة الملك عبد الله الموكب تبعه ونزل هو ويعني الحرس المرافق له وساعدوا المواطنين. كان في سيارتين أو ثلاثة معلقين بشارع الجاردنز، نزل دفش مع الناس وساعدهم وسلم على الناس وطمن على أحوالهم، وكانت جدا لفتة رائعة من جلالة الملك عبد الله. ويوميتها الأردن كلها صارت طوارئ، يعني تم رفع حالة الطوارئ لحالة التأهب القصوى وقتها، والأردن كانت كلها متكركبة لأنه لأول مرة من التسعينات كان بيجي عندنا تراكم ثلوج عالي، يعني وصل بعمان الغربية 90 سنتي وببعض يعني المواقع والأماكن بعمان الغربية وصل متر الثلج، فتكركبت وصار في حالات وفيات وصار في عطلة طويلة، يعني ما كانوا خلينا نحكي الأجهزة المعنية مستعدين كويس لهذا المنخفض، وما كانت عندهم المعلومة الصافية. خلينا نكون احنا صريحين، لانه يعني صار في زي طوشة بين الناس على او بين مواقع الطقس على انه خلص المنخفض ولا ما خلص المنخفض. طلع اخر شيء ما خلص المنخفض، واجت جبهة هوائية كثير كبيرة غطت يعني المملكة، وسميت العاصفة هاي بعاصفة إليكسا. وقتها نعم نزل جلالة الملك وفزع للناس بالشارع مع شباب الحرس الملكي ومجموعة القائد، تحياتنا لهم مرافقين سيدي عبد الله، فيعني كانت لفتة جدا رائعة. نعم نسمع هاي الرسالة.
2: مساء الخير، كيفك؟ والله معلم اسمع، أنا كنت سكان الزرقاء، فأول مرة نطلع نلعب فيها في الثلج كانت في ثلجة جنة، والله معلم لمت لك هالشباب، يلا نطلع نلعب بالثلج ويلا نطلع.
0: طيب
2: معلم وفقع لك اخوي بالصخره. اتريني ماسك حجر يا معلم بدل كره.
0: حرام عليك يا زلم، حرام عليك.
2: راحت يا معلم معاه هسه، انت قول له ثلاث مرات ثلج بغمى عليه حبيبي يا جتاوي،
0: سطح راسه بحجر وقتها. الله يسعد مساك جتاوي. لؤي الأطرش بيقول لي إحنا إلنا ذكرى كنا عاملين كراج زنكو للسيارة، وقع على السيارة وقتها. نعم هاي يمكن بإليكسا صح، ومتذكر كل قرمات المحلات وقع من أيامها، غيروا نظام القرمات صار على الحيط عطول. صح صح صح، هاي بال2013. نعم حتى قرمات المحلات وقعت. نعم أنا بإليكسا يا سيد العزيز، رنيت وقتها على الإذاعة وعلى إدارة الإذاعة اللي كنت بشتغل فيها، الساعة كانت 11، قلت لهم أنا بدي ساعة بوصل على الإذاعة وحاب أطلع على الهواء، لأنه في عشرات ألاف وقتها. أمين عمان كان الله يرحمه عقل بالتاجي بده حسب ما بتذكر، طلع أعلن أنه في أكثر، بتذكر الرقم، أكثر من 130 ألف سيارة عالقة يعني بشوارع عمان كافة. تخيلوا قدي أعداد السيارات اللي كانت معلقة، في أكثر من 100 ألف سيارة كانوا معلقين بعمان. فوقتها تعرفش يعني 100 ألف سيارة معلقين بعمان بالثلج، والناس صفت سياراتها ونزلت، لأنه الناس جزء منهم كان كثير يعني عشرات الآلاف كانوا من أهل الزرقاء موجودين، انحشروا بعمان ومئات يعني فوق 50-60-70 ألف برضو طالعين من أهل عمان بكل جبال عمان يلعبوا بالثلج. إجت الموجة أو الجبهة الهوائية وبلشت تندف ثلج، خلال نص ساعة كانت الشوارع مسكرة، فوقتها انحشرت السيارات كلها بالشارع. وقتها طلعت على الهواء من الساعة 12 لغاية الساعة 2 الفجر وإحنا نتسلم على الناس المعلقين بسياراتهم، تخيلوا كانت رائعة. عمار بطاح نسمع.
3: أبو جتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
3: أنا بتلجة 92 كان عمري 5 سنين.
0: ما شاء الله.
3: في صور على دوار الحووز اللي هو صار اسمه دوار ساحة باريس.
0: دوار الحووز بالزرقة.
3: وفي صور بالمنتزه بالوبدة. بس الصور هاي بالبيت، هاي صور عائلية، يعني ممنوع هاي أنت تحطها على تلفونك، أو أنه هاي لما نفتحها للألبوم تبع الصور
0: العيلة كلها
3: عليها كلنا مع بعض. ممنوع أنه هاي يكون الصور منها على تلفونك عشان تتفرج عليها لحالك. ممنوع.
0: صح. ممنوع. والأيام.
4: هلا والله، شكرا على الحلقه اللي بتبرد على القلب.
0: والله بتبرد على القلب
4: صراحه. سيدي تحكي عن البرد،
0: ابشر.
4: انا مش قادر، ابو الجتاوي مش قادر، اقسم.
0: طب اقسم بالله انه درجه الحراره كانت في الاستوديو عندي 17، رفعتها ل 24 من قد ما بردت.
4: بالله حاس حالي ايش احكي لك، بالصحراء عطش وجوع
0: كل شيء، سراب فيه سراب.
4: الله يعطيك العافية جميعا.
0: الله يسعد قلبك حبيب القلب، تحياتنا لك، يسعد مساك أخونا المحترم حبيب القلب أحمد الكردي. يا هلا ويا مرحبا. برضو شوف هاي الرسالة.
5: أبو الجتاوي مساء الخير. أحمد الحاج قاسم.
0: هلا أخونا أحمد.
5: على سنة الـ 92 سنة السبع ثلجات أنا كنت توجيهي. كانوا كل يأجلوا لنا امتحان التوجيهي، صحينا لقينا الدنيا بيضة، أجلوا لنا امتحان التوجيهي، حطوا موعد برضو صحينا لقينا الدنيا بيضة، أجلوا لنا الامتحان. المرة الثالثة
0: كان معك مجال تدرس،
5: برضو صحينا لقينا الدنيا
0: ثلاث مرات.
5: أنا بالنسبة لي صرت أحكي لهم يا عمي أنا بدي أرسم مشان الله، بس بدي أقدم وأخلص. وفي مرة طرقتها مشوار من سويلح لعند مستشفى الجامعة مشي السيارة خلص، ما يعني ما بتمشي لأنه المسرب الرايح صاروا عليه سيارات جايين،
0: صح؟
5: فسكرت الدنيا وصفيت سيارة على اليمين وطرقتها مشي لا للدار.
0: تخيل مشي وانت الدنيا عم تندف ندف ثلج. الله يعافيك اخونا احمد. اخ حط لنا ارجع حط لنا مره ثانيه ثلج ثلج.
6: ابو الجتاوي انا من جماعه الشتاء ومحبين الشتاء، لو ايش ما يجي صقيع برد ثلج شتاء انا من محبين الشتاء. انا بني ادم الصيف تتغير اخلاقي، بصير عصبي
0: ومضبوط
6: الشيء نحكي معاي وخلص بطلع خلقي. وشغلة ثانية معلمي، أليكسا اجت في يوم عيد ميلادي، فأنا كنت متذكر كثير كويس أليكسا، وكنت شغال فيها وساعدنا ناس كثير، خلدة لال علي ومن السماك، بس ما لقيتك ما صدفتك مش عارف ليش،
0: غريب.
6: أعطيك العافية.
0: الله يسعد قلبك. والله احنا أخذنا سيارة عمي الله يخلف عليه، سيارة اصلا من السيارات الكثير مرتبة في مجال الأوفرود والفور باي فور وكذا معروفة يعني. وظلينا والله انا وابن عمي لا يعني يومين، والله باليومين قد ما كنا مستمتعين ما نمنا ساعتين ما نمنا، اطلع روح اسحب سيارات وروح هون، ورحنا على خلدة على العلي على ام السماق على وصلنا عند على اربد وصلنا على عجلون، روح عندنا مليون محل، يا ريت تتكرر بس بدون طبعا خسائر بالارواح، هذا اهم شيء يعني. جتاوي أنا مواليد 86، مش متذكر الثلجة، بس اللي ذاكره أنه يعني في عواصف رعود وثلوج لازم بتذكر أنه حتى لو في عواصف رعود وثلوج لازم أروح المدرسة، يا إما بتتفعل خاصية الحفاية عند أمي. الله على البراد أخونا أبو زريقات، يا هلا ويا مرحبا.
7: تعبني حتى اللي خيمات مضوية،
0: بس انت من غير ما تغمض عيونك، اذا كنت مش سايق غمض عيونك هيك، تخيل انك تفتح البرداية وبتلاقي يم الدنيا كلها بتندف ندف. اول ستوى في عمان خلاص، اشتقنا للشتاء، خلاص حل الشتاء.

0: نسمع أخنا فادية شو بعثت لنا.
1: كيفك جيتاوي؟ شو أخبارك؟
0: هلا والله
1: فادية معاك.
0: الله يسعدك.
1: والله يا جيتاوي احنا احلى ذكريات عندنا والله بالثلج.
0: اها
1: يعني في ثلج حلو عمان، ما فيش ثلج حلو عمان.
0: الله يسعدك.
1: حلو عمان،
0: طول بعمرك.
1: برد حلو عمان.
0: شكرا شكرا يا ست فادية.
1: ثلج متر حلو، فيش ثلج حلو،
0: كل شيء حلو.
1: انت حلو.
0: الله يسعدك.
1: عين اف ام حلوه.
0: تسلم.
1: ايش حلو في الاردن.
0: شكرا، طول بعمرك.
1: بحبكم كلكم والله، بحب الاردن،
0: واحنا بنحب كل اهلنا العراقيين احبابنا.
1: وجلاله الملك ما في زيه اثنين. انسى انسى، احنا بالعراق نقول اشرد
0: اشرد،
1: في زيه اثنين.
0: اه والله طول بعمره.
1: تسكر الدنيا ما بتسكر الدنيا، بكل الاحوال بطلع.
0: اها
1: بطلع وبكيف، وحتى لو بتسكر الدنيا بصف وبضلني واقفه عادي.
0: ما عندك مشكله بتفرج.
1: حلوة الأجواء، كلها حلوة
0: والله عمان.
1: والله
0: أجواء حلوة صحيح.
1: هلا إحنا في العراق بتعرف الجو عندنا حار، ولو إني أنا ساكن هون من 98، بس أخوي لما يعني كان يجي أول مرة يشوف نعم. التلج هون
0: نعم.
1: زي شايف لعبة.
0: ولا
1: أخوي أكبر مني بكثير يعني زي كبير، يعني بتلاقي التوم صار من الإذن للإذن. تفهم شو الضحكة ليش؟
0: من الابتسامة.
1: عام في التلج يقول ولد صغير.
0: الله يسعدك يا رب، يعطيك العافية وتحياتنا إليك والله. هيا أصلك يا ستي.

0: طيب الفيديو اللي هو لما كان جلاد سيدنا يعني موجود بشارع الجاردنز وقام بمساعدة العديد من الأشخاص يعني تمام راح ممكن نلاقيها لو نحطه على الابليكيشن. وفي عندنا الآن على الابليكيشن لايف طالعة مشاهد ثلوج أو ثلجت عام 1992. فوتوا على الابليكيشن احضروا هاي المقاطع الرائعة اللي عم بحط لنا اياها زميلنا أحمد الحواري على الهواء مباشرة وعلى بثنا التلفزيوني عبر الريسيفرات، وتشوفوا يعني ذكريات ثلجة الـ 92 وبرضو بوردو عشان يعني هيك نعمل لكم أجواء جدا مرتبة. جتاوي هاي صورة ابن محمد بال 2015 بعاصفة هدى. عاصفة هدى كمان لا تنساه.
1: ولا عمر الدفاع يكمل وبدونك
0: نسمع اخونا ابو ليث العتوم.
2: جتاوي يمسيك بالخير.
0: هلا
2: الشباب والصبايا المستمعين والجميع العاملين معك الله يرضى عليك. يعني المشكله باهل الزرقاء بس يا هم اللي سكروا عمان. عشان تعرف بس الزرقاء لنا وعمان للجميع.
0: والله كله لنا سيدي. الله يسعد قلبكم حبايب القلب اهلنا سكان محافظه الزرقاء. ابو جتاوي في كمان صار كسوف للشمس، اتوقع كسوف الشمس كان بال 99 او 98 يمكن، لا ولا 98 او بدايه 2000 قال ما تطلع الشمس مباشره رحنا جبنا قزاز المشروبات الغازيه اللي لونها خضره حلو نطلع من القزازه، او اي حدا قالوا لنا عنده فيلم بيقدر يطلع الشمس عن طريق الفيلم او صوره اشعه كنا نجيب صوره الاشعه اشعه بصلمين مكسوره ايده نطلع فيها على الشمس. وقتها صار في كسوف للشمس كان قوي بتذكر، حتى الدنيا هيك شوي ليلت بعدين رجعت صحصحت. صحيح صحيح. اشتريت صينية فتة حمص احتفالا بالمناسبة قبل الكسوف. اي اشي اي ايفنت اي حدث بصير عندنا لازم نشتري لنا شغلة، احنا ثلجة لازم ندخل على المخابز، حرب لازم نخلص السلع اللي في السوق، كسوف شمس لازم نروح نشتري حمص وفلافل عشان نفطر الصبح، اي اشي فيه لازم يكون عندنا مربوط بالاكل، ما بزبط غير هيك. ابو جتاوي من ورا الحلقة تبعتك الي خاطر اولع نار واقعد جنبها. شريف الطفيلي يا هلا ويا مرحبا. نسمع اخونا ابو حماد سعيد حماد.
3: ابو جتاوي انا عكسك كلياتكم، انا هذا الجو بالنسبة لي رائع جدا.
0: اها جو الشتاء.
3: انا بالنسبة لي مهما كانت درجة الحرارة ما عندي مشكلة ولا يوم برد.
0: بتحب الصيف زين؟ انا بحب الصيف،
3: انا من جماعة الصيف.
0: شوف انا يعني بيني وبينك الشتاء تحول، يعني بطلت احب الشتاء من لما نحفت. انا كان وزني 150 يا اخوان، 150 كيلو، يعني بعز الشتاء اذا بكون لابس بلوزه وفوقيها جاكيت بتحرك خطوتين بصير اعرق من قد ما انا بشوب. انحفت يا حبيبي، وصل من 150 وزني ل 90 كيلو. هذا اكثر مره بنحف فيها، اكثر مره بنحف فيها. اجت الشتويه، وقتها كانت شتويه 2019 يا اخوان، كان وزني 90 كيلو. قسما بالله العظيم مرضت ست مرات ارتميت رمي بالتخت، بطل فيه شحوم. بحكي مع الدكتور بقوله دكتور انا شو اللي صاير معي، يعني انا عملت رجيم ونحفت حالي وكذا، ليه عم ببرد بهي الطريقه وليه عم بمرض؟ بقول لي طبعا حبيبي انت كان وزنك 150 كيلو، الشحوم كانت تعزل البرد عن احساسك. بقول له جد هذا الحكي؟ بقول لي طبعا جد يا زلمه. بعد ما نحفت يا اخوان الى حد هذه اللحظه قلبت انسان بريد بطريقه مش طبيعيه، طريقه زي مرات بحس حالي بتدلع، يعني دلوع انه يا زلمه والله انا اهلي بيقولوا لي انه مالك، ما انت ما كنتش هيك يا زلمه، انت كنت تلبس شورت بعز الشتاء، قسما بالله شورت بعز الشتاء. بعد ما نحفت معلم خلاص بطل الشتاء ابدا يناسبني، وصرت كثير ابرد و 24 ساعه مولع التدفئه والصوبه ومش عارف ايش وكذا، صرت اعشق الصيف. لكن حبي للثلج والعواصف الثلجيه هذا يعني هوايه انا بعتبرها عشق، عشق لا لا لا, لا ينتهي ابدا. إن شاء الله نكون بردنا عليكم بهاي الحلقة وغيرنا لكم جو والأمور 100% وعيشناكم أجواء الشتاء. يلا غمض عين فتحين منبلش ندخل بالأجواء الباردة. طب ولا إحنا بشهر 11-12 والله يرزقنا الخير يا رب. شكرا لحسن استماعكم، كنت معاكم من أسامة الجيتاوي أبو الربابة أبو الحواري يعطيكم العافية. شكرا لكم مستمعينا، بكرة منشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة وقوية وفخمة، وأهلا وسهلا بالجميع. سلام.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولا في الأردن، حمله الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على
4: عين. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء، ويطلع على خطط الحكومة الاستباقية للتعامل مع تبعات التطورات إقليميا وعالميا. جلالة الملك يوجه الحكومة بالمضي في إعداد وتنفيذ خطط لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة. جلالة الملك يدعو الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التخزين والنقل لتطوير منظومة الأمن الغذائي. وزير الخارجية الأمريكي يقول أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مضيق هرمز، ونأمل التوصل إليه قريبا جدا. النفط يهبط لأدنى مستوياته خلال الجلسة، وبرنت يتراجع 4.17%، وغرب تكساس 5.14% وفق وكالة رويترز. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها قصفت 3 سفن في مدينة ميكولايف الأوكرانية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحك روحك مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45. مراكب حلوة.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

معاك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.